صحيح جسم القلب بالعلق لم يملي قد مسني الدنيا من ليس لي

أتن في بدت وبهب نور مولد النبي سنعج قاد له درجة وهج نور مولد النبي سنعج

خالدون في أبد بين جنان نريدون.

الذوان الكمد حبيبنا المختار بان ضدد وما حوى في القر الذي يجد محمد وصجا سند هو الجميل وذقي ضيد محمد.

0: نبي وجهت قبل في النار ما خلق واليا عندك القدر
1: تبع موندو بي دنا ورنجل كب

مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وذادا إلى الجنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وزيلة رباط جزيل توبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آيات يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى تهيئ بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واقتدي ودبري وكن لي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا. آمين رب العالمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل قصيدتي هذه مفتاح الخير ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عبد الله ذات غربي عند العدا لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع لأهلي بحرمة شفيع. بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا أوربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقسائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى وأخدمه ينابو لله وهو الأكرم. صلى علي الله بالسلام وزادوا تكريم في دوامي بأهلي وزادي ودمني بي لهم وليادا بزمني وغادوا

جل من توتني قبل كمالي بلا تفتني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي ورد صفعتني وردني مكملا لوتني بغير تأخير وغير محني وليطيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وافرق بيني وبين ما يجدني لشيء يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم

مد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقطب ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم ضير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي هذا لا يظن بل أحقق فيك أنت بجميلي أليق وليبان لكن تاركا ما كتب لن فيبلي ذلك قد يعد تدميري بتدميرك لي ونعقد البيع بتيبي.

وموقنا بكل غيب زودا وجلساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من اهل القرب واجعل جوارحي في الاعمال دائمة مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم إليك قطعا دبت في يوم الأحد عند النصارى من عيوبي يا أحبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلن أوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا

ودغني بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة ودغني البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مسألة.

مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام عليه بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أصير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وادغنني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يساق لهما جملة ما يعوب عن تلكرم وارجعني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني أما قد من أبدا واجعل سواه لي رضا نبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما تحب وكفني الأذى والنقما ولتنزني به جميعا ما مضى من كدر الدنيا ومن سوء القضاء وفيه أدخلني بلا إخراج بما ليخطرت بلا استدراج لك متابي بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى ولي بحرمة الثلاثة البقاء في الخيرات والغياثات وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت والتقني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي بحق الأبهاء ما فاق ما أروم بالدعاء وليهب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس والرسوخا أتى وفارق غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعو ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متاوع يخدم خير العالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل والسهب لخير مدمنا واصرف سرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني بحقي من مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيب وجنب النياب ما يفسد الدعاجة دول الدريا ودغنني بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبصلاتي علي عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار
في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائد وجدي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ المغني جدد في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ سرعة لوجهك وكفها عني وسغلي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأريتجي منك دواما توسعا في عريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن ثنا عليك من سكوت فكيف يكن عن ثنائي عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف يكن عن رضائي عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عني شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن

سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكرم وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمري سهبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من ضرر ولي ما شئت من البزر ولجعل عود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا وآله وسهبه وسليا بأنني أنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضا سافيا لا سخط بعد شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزهزخ ذري بجاهه العظيم والقدر وتري ونجني من خطر وغرري.

مايب يا ودي وغدي وذوقي عار إلي أبدا ودقني ضرر كل دا ودقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعني اصرف كل ما أبيت في أبد بشوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا أكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري بكم مع الكتاب والمختار وزد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وسق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم العقائدي وكم من فقهي مع تسوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب إلي سرمدا ما يصلح حتى أرافق الذين أفلحوا خرج من دبير الأمس الليا إلى الذي دبرت لي يا ربي بذي الغديد الذي تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا وما إلي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا أشكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط لما قد حبسا أني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومن أرجو سفرا أزل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع صحابي وجعل جملة ما مني أتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ذني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البري رحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا

مالكي ولي جد بكامني إذ ردوا من أني الرزايا وسقلي المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والقلب هاليا حبا ورودا وكفني النواهيا هب لي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن لو انتمى نجيتني في البار من مكر سرار وردني للبر بشر بالخيار أنجر دين زاد عن بقلمي يا غير مرشد وغير منين من أما بابنا عن رزاقي أبا لأهلي مع الأرزاقي أنت العزيب الوائد القهار أنت الوكيل المانع الجبار لقر والجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجي لي الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا في جاه المصطفى وليبقى

محمد ومعيدي بجاهه وعجل نفرجي. اللهم إني أنحج تحيي في البري يوم جمادي في أول سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل. ثم أنحج تحيي في البري يوم جمادي في آخر سفري عام جيسة بأسبن الله ونيم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدقيقة لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرة لأذن سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآله وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع الصحابة وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني. فقلت لبيك ربي وسعدك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الدليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دم فيه فخذ إلى الخير بناتيتي واجعل الإسلام منتهى ردائي. اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير. ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح أن ترضاه وأهدني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأذن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرة بجاه وسيلتي إليك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما. ربي لا تذرني فتنا خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اجلب عنا عذاب جهنم إن عذاب

0: كل بعين وجعل المتقين إماما اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تغفر به مالي وتولي بما شكرا لا يكون
1: لأهل من جنفي بهدي وتبلغني بهما الهجرة عن كل ما نأيت عن وابدا في سري والحلانية ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج
1: كل وقت وحين آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الحبيب القدوس وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
0: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تهديد ما يدرنا إلينا أبدا. وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم يا مولى الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم. أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها بدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجي عنا ما هو ألوم. اللهم اجعلني من منزلنا ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونزل حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى سمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جاء بي. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل. اللهم اني اسالك الأعظم بأحسن ما تعلم ودرك لي شيء ما تعلم واسالك تكفلا بالرزق وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعالك بدني وخلف من الفتن السري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا وهداق الفتن وتطاول اهل الجراه علي واستضعافهم واياي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافا. امين بجاه الشفيع وصلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه يا قريب يا مجيب يا سميع.

معاج ويزول بدني. الحمد لله الذي يردني إلى معاج ويزول بدني. نويت هجرة من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي. نويت هجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار.

0: فادما للمصطفى والمتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في الأذى وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم
1: يقودني جل إلى إخواني بلا جاهل مع رضواني قلت بوعد من كريم منجذي لو أعلى يذكر أبي رجزي رجعت عوزا
0: ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت وبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجاء وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا هوين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء ألب لنظرتي ووجدي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن الشرار للخيار
1: أجل وردني شريعا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاه المنتفى قسايدي وزغ به لجملة المقاصد نويت أن
0: أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بإلى رجعت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامي وقاري اسرف سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصليا علي بتهليم فتجد لي توين بكن تفسيري الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتعل يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما
1: لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة من علي
0: بالخلود والمدد وليسق الأمنا بلا عدد النذر في العداء طبا عاجلا وكلما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجيب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقن ولا يستخفنك الذين لا يقنون
1: خذ بكون وادي الجلال حقا وارجع ناصر في حالي إلى دياري في دار السلام بلا عنان ولجوبا بسلام صلاه امري الا عن غيري واتجي مفازتي بخيري بعض الذي

أعبد نجئني اليوم من الشكوك بكونه مملك الملوك نبي وسيلتي إليه صلى بتسليم على آله وجهت وجهي لربي بي عبدا لو يخدمه كسبي عليه صلى الله ثم سلم ديالي وسهبي وعظما دعوت ربي بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسأله كن رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لعد على البر والجواري المنزاد به

مخاطبا لربه داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مسليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني.

0: كألجأت دواء من زهري ونجني من البلاء والمكر.
1: يا رب لا بيق ما نجيتا بكلمك الذي تفيتا سلم جنابي من الأعداء وليزغ ما شئت من عتاي تفضلا علي بالتسخير
0: وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتغي فلقد خلقهم للكريم.

ناديتك اليوم بما ناداك أيوب نعم العبد إذ أرداك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكسف كذاك يا مجيب دري اكسف جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجل إلى البار مثل البري وجل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك التي أبردت نقي كل يدي وابلي ما يفوق ذني أبدا لني من خير يروق لي سغي العدا والبحورا والجو والسمن والقصورا أدوك مفترق قد العدا بما نادك زنوني في ملتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لياد بطا وجود وجهي إليك داعيا عبادة وسرت عنك راضيا إني ما أسكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمجا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسل دابا بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وليدي يبارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع شكري وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخضي إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا العزوز بعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنب وما تأخر وأعطني بجاهي من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي وليسد رقيب وعتيد بعد شهادتك أني تبي إليك في هذا اليوم راضيا عنكم مستنترا بك على دفع الخمسة وغير آمن كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه وذلي ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز وسنة المطهرة
والإجماع المرسول طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيسأل إياه على سيدنا محمد وآله وسبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقاطي وغدبي وسقي ومقته ومكري وعذابي وحسابه وفده وحجابه وأهلها وأسباب آف داري وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا. وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجي عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر قبل أخيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بالسلام أزملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديانة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ إلى ابتدى محمد مقاله وتلجلال يمر بسم الله ابتدى محمد مقاله وتلجلال يمر وفق رب الورى وسدده.

0: وسرمدا من أعوذ بجليل ومن ركوني إلى خير جميل فارغت بلا إلى بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى
1: وزيلتي وجنتي وجنتي فريد دينا بلدي وسنتي سيدنا سبيعنا محمد عليه سلم صلاة سمدي ما سلامي بكل الآل
0: وساب من غدا لهم مآلي صلى وسلم الذي اصطفى علي بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي ومصطفى قدوتي صلى عليه ربه وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول
1: أقول والله على قول وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب
0: إمام وهدى ورحمة لأناس مخدى.

عليه بجميع الآلي وبسحاب بسلام حالي وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وكبشر البرايا برؤيتي وساخلي بشرايا وفي أفناني بلا التفاتي وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إلى العيد الإهانة وأنا كون عند مقربا مفضل رب العلا تدبا وأنا كون

جل ذات فضلي مما جنيته لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله.

منه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر وأنا أبوذ برداول أكبري بما بدا مني وما لم يسري وكون عبدي ومقالي حقا وأنا حوز بسرا وإتقا وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين نعزى دنيا منهم وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامنون وأنا كون وفاك الملائكة عليهم أتقى سلام المالك وأنا كون توبة العباد وتوبة الطلاب والزهاد وأنا كون فوز كل سالك وكل ذي تحل من وناسك وفرات رسل والأنبياء والعلماء وبذل الأولياء وأن أكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغي وأن أكون عنده كالولد وأن أكون بذل كل بلد وأن أكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأن أفارق جميع حيبي أتى أرابق رجال الخيب وأنا أفوز بوراسة السنة بنقي ذي قرابة وزيبا وأن يدوم مدخو أهبلي من ذهب وفضة وإبلي وسرمدا علي سلي بسلام بآلي وسابي يا ذا الأنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا وجل عندي

يوما جديد يا رب جدني بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أستمت بذك نفسيا ولي سخما كل عنه الجنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسن جرسد حاويا ردوا إليك يا ماذا غرابا فقل زمام يا لذي القرابة ردت إليك اليوم ذا خمولي وردني إلى لب المامولي ديرت جزاء جملة النصارى بجزء من بكاد الأنصارى بأجبت دام وحراما بسنن وبحلال فتقني بالمنن جدي بتكثير والسلام دنيا وبصغا وفي القيامة أبيض ما أهوى بما أرضاك فهب لي سكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما أبيض ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخومي أمضيت بيع اليوم في رجب مسيرا كالجبتي وإلى لا يعقبة الأمور وجاد إلى الله إذا تبروي من قوتي وجيب لا تجروي إلي جلت بعام جيزتي آمن كباب بحيثي مسويسي لو أبقي دون موت ماضيا بذكر الحكيم يا مراديا يقين القرآن والحديث أفالذي يقول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سمدا كليتي ولا زال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور آتج الأبد زاء جوري هو ولي ورجعت منه كوني رضيا ورضيت عنه أن اكتب يا رقيب ضعتي وتزهد لي عند ربنا السيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا زال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل الإله بالله آمنت وقد رديت بي وعنه وبي خنيت تكتب كوني

منه رجعت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو أفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلي بسلام على النبي بالآل وسب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن زلوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أن تبعنك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا أو من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للذنب أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بحق هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبي وتسلم صلاة وسلاما تسلم بها معاني إبليس وكل دور وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أحببت في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كلها عني

مبارد الامر اليك بي واقول اضمن الاواني ملكينا وابارد امر الى الله ان الله بصير من عبادي اللهم اني تضي اليكم بهذا المكتوب من التدبير معكم مقتويا بك في كلتا حالتي دفع والجلب مبارد الامر اليك بي واقول اضمن الاواني ملكينا وهو غير أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وآله.

0: والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني بماضي فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري وهب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجر بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطني وفي حياتي وبعد مماتي بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة خبية وأن يتقط الله تعالى وليا وإبليس حبوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إبا ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسبه صلاة وسلاما تخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه صلاة تجعلني بآلك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسبه سلاما تسلمني به من مخالفة ما تجيب وتدافدا. اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقط إلي سائرا وباتنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجلهما حقا عندك وسد لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما. اللهم اني منسلم اليك في هذا اليوم بكتابك العزيز واجعله لي اماما وهدى ونورا ورحمه. اللهم اني مقبل اليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أدعى الخلق ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين.
1: اللهم إني نويت زورك بكل ما قد قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك بشهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم العيد حامد شزين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبه وجزا بارك لك وغفرة وجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنيتي مقتدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في الدنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل آمين آمين آمين رب العالمين اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فامحو بي عني جملة ذنبي والوسم اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتلو بلساني ما إدامة صلاتي على حبيبك الذي هو أب الأحباء إليك وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليل اكتب لي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت قولك لكم ووعدك صدق وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون وقلت أيضا قولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الضعيف بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا فقال وأنت خير ما يتوجه إليه قائلا بالمخاري بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله الأسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بها دواتي ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا من ولماذي إنك مجيب دادي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كل لا تكني إلى نفسي أرفعت عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي علي بآله وسلم صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالب المقبولة المرضية وأن تسلم علي بآله وسلم سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الحواء كل ما لا يهني وأن تهدى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما

الشيطاني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب الحالمين وللمسلمين والمسلمات لا يأمن والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني هازيني إذني إلهي تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا رب صل علي بسلام واقبل بهم وعلى بعدي في دوام دعاء دعاء وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا الله زدبدو ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى اللهم أزِ أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وحدك ولرسولك ولكتابك في سر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبه سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهبت له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمع إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

0: شيء من الأشياء. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسبيه، وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جمعة الأخيار، وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأخي اسمي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد، وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاذبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به، وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام، وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الملك والملكوت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وزي عنا أفضل ما وآله، وزد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا صوت بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا

ثم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

وثقت برب العرش الجود والحفيظ مع المصطفى والله لي مخلد شفيع. وثقت برب العرش الجود والحفيظ مع المصطفى والله لي مخلد شفيع. وثقت

ولست خادما في انتداهي وسيلتي عليه سلام الله محلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي في تاي تي سوجو خاتمه المناجات في تي كير سيغ عبد الكريم فال توبا جالبه المراحب مباو دين خمال ني خاسيده جي نين واجي ديكلو نورو داريني سيرين عبد الله جخوم با موم سيرين مصطفى بصير موم سيرين بصير مباكي مخادم رسول mokoy jang fi ci studio khadimatu munajat ci ndegelu serigne hamzatu mbake mum serigne shoaib mbake mum khadim rasulillah ñoy ngi ñaan ci barkeb nuru darini ak ci barkeb kiko ko digal ñoy ngi ñaan kep ku deglu khasside gi yal na la sa borom deggal say bakkar te bañ la ko topati ba faw ci barkeb khadim rasulillah bismillahir rahmanir rahim
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي الخديم قدما يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا ولتوصل بشارات الخبر مصاصها لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مياء بجائه يا من حمى عن سيا على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وشفقا وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول للسلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من بجائه قبلت خلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن صرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك اضطرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداهي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت دجهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وحل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا خذ لي المرام ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما وتل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكن يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وتل كتابة من ذا اليوم فوق صلاة خبل وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع وتل توالفيا مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسخ لغيري جالبات اللوم
وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والخضى والخدري وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وشل اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجسي المنتخى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قتل المرامة وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكمل وعني يجزي والدي والجميع من سره بسري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي عثرى من قمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذن من حسد واسخل عداك بعداك واصرفي قلوبهم عن ضر ذي تعرفي وصف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واسخل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النهي هذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما سانا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تزم للمنتخى الذي له سر الخدم وجل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وصف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا ودا واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا خدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وخلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير النهو أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر الخوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخذت لي في جملة العادات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحج من أول العام إلى ذي الحج يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة خبلا وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل التجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهم بلفظكم وشد لي اليوم بكون عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وشل لي الدهر بحمد والشكور وبرضا بك وعنك يا شكور خبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك عمل سسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا
أنا أستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يدو للخادم منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما به سددت لي لساني وخدت لي لك مع العسان كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجزبه عني والدي يا من به أمري رممت طيا وجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلامي واظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير خلب الذي بها يصلي يا منير رفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي هل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال يا من به لي قضيت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له حلاوة وخوتا يا من باللفظ أحجل الياقوتا وبكتابتي له خد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية أني المصير لرضاك حاوية به وأحجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي غير احتساب فصلي عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صلي ولتسلم في أبد أني على من لك خادما عبد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وصغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وصغل غير ما حويت مفسد ولا توجه للعدى والحسد وتلا قائدي وخولي والعمل خير مصالها وسخلي الأمل وفي الذي ليطبيه هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من مها توجه الحسابي لأبدا وسرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اعترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس صناعك سواك يحصي يا خايدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صلي ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وصابه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصلي يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهبلي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم وصف جوالب الشقاء والملم لخير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باخي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة
وجعل به بعد صلاة وسلام عليه قطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سمي صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروف يده خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجعل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولي معدي يغلبي ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بالتوسيع على النبي والرسول للساعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وشل يده ربي أني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فصرمدا أني أصلي بسلام عليه في الآل مع أصحاب السلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء مصاصحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصلي يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمتي أبدع لا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل خراطيسي به وخلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب صرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم خوارق تدم بخير مكر إنك الباقي الخدم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء الخدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدم أني له حب وخل وخدم يسر للخدير ما تعسر على سواي والهدى لي فاسترى كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باخ النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجناب ليس ينحو كدر يا الله صل وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن وتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتل بجاهل عظيم النظم على رضاك يا مزيل الكظم وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت خايدي وارفع جميعها بخير ردي رمه انتهى مع سعيني كالكدي وجل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكيني وجل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي العفاسي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وخلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أمساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والهجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصف قلوب من قلوني لسوا ما سائني يا من كفانيهم سوا وأيس الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والخبولا وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأهلا وجل به عبادة عظيمة لك
لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله وكفني الشقاء والندمات وجز جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا مني للعسلي وجز الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وخذ الغرداء قل لي كوني فائدا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمالي وصف بجائه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمة ولتسلمي على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الرغبة فيما طردى ورغبة عن كل ما لا طردى وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل بجاه الشهور والسنين ليشواهد ورضي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بها والأقلام ونور الجنان صدد اللسان يا من له الذكر وشكري بالهزان وتب على كليتي وطهيري جميعها والخلب مني مهيري وجل خلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء عبادية وجل بجاه المنتقى عاداتي فأخرض عبادك الساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجر القدر وصلي يا أحد الصرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وليهب توحيد كل مرسلي وكل صاحب وخط عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماه الأهب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي النوير وخلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وارتف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي وصف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير الخوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن المدفع وتغنيهم بك عن المعاصي وتكفيهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي فلي صلاة تجلب المكارم لخلقي تزازه المعارم إلى سوى خلبي وخالبي ما على الذي خير المزايا جماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وخذ له خير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوع ولا مرض ولا عيدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأليه يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زغزها العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل به نظم يا ذا سرورا له ومن يقبل البرورا وفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما هب رب منك رحمة ولتصله البرورا إصلاح العليم وصدر يجعل رب منبع علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لورضا والصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل بجاه العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا لقد ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا
يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زعزها كل من أراد ما سعاني إلى سواي الذنفرات سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال والتجزي عني يا خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزيم عني يا خيرا لا يرم يا مغنيا لي يقول ما أرم وجل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه صبر صلي صلاة لا تزال متقلة بشن بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جايدة إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمساني يا من به طاب ربيع ساني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حزود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يرقل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال ومه توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وتل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما نسنا وامه توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن أنا الفانية لتطيب جماد الصانية صل صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتخى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالصنايا خليق سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وجل مدائه له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عيدا وتببي وشر لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداه أحمدا صلي صلاة بسلام الانتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الآل والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فرد يا خايدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات الرفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال يا خايدا لي ما مها تخولا وخدت لي من كربي الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال يا خائدا للذكر والمسانية وخذت لي منك ربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله طيغم الخلا مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال يا خائد إذن لي كرما تجليلا وخذت لي منك جماد الأولى
صلي صلاة تطرد الأعداء لخير النحوية وتمحدا مع سلام يكشف الأسرار لأبد ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويسهب الحكام كالأقيال إلى سوى النهو بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلمي من ليقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زاسها العيوب سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من الله العجب يا خايدا لي منافع الرجب صلي صلاة قد سفر من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ورفع له به كتاب ذي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي يوجه داء ولسوى يزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لبانا يا خيدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لتخلد ولن تنفي العدا معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد ولالي وصحبه في الحال والمال وجعل حروفيته لجنة عن العدا وجنة للجنة يا من وهب لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لتخوض كل ما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال وذيب الشقاء والعناء لخيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا خيدا للخير في الشوالي صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشدا يا من له شكر يا من ذي القعدة صلي صلاة لطيب العقول في كل شهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب الذي يريد كل ما يسوءني لغير الضر معلما ولا توجه لجهات الظلمة وصغ لغيري حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة كنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أمنا من وسنا صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي بأفضل البشر في عبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى للي أطبتها معا والعشرى لقط من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر خلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صلي صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يثرب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي الأمان في كل الآيات وجعل حياتي به خير آيات وجعل خلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بهزان
الإحسان وجل كتابة للجناني موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع خلا من قادها ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الغدو والآصال على الذي قد زاسها الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجلبه يا مالك أعراضي شفى العيون وشف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيراني وصليا مسلما على النبي فأخي فأخي كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تخلد الصلاها للجنان تثبت الفلاها على الذي تصره أقلامي بلا غرور وبلا ملامي مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاذ بالإخراج خبل لكفرهم مع استدراجي إلى سوى مخطر لي من المباح وخاذ لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وجعل المقر وممر والديور ليشواهد بأفضل خيور وجعل البيوت كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سعني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حما كل يتي عن الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحه يا خير شاف إنك المصحه مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وصاصع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصاهي التوحيد والأقوال وصاهي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب خوم قلوني ولتخلل للحليب وجل فيوضك الكليم نيرة قلوب حزبك وأسطع النورة وجل كتابتي وخولي عندك حق اليقين فرحة لجندك ورفع قائدي وخولي والعمل مصاحة لك وجل للأمل وجل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أزمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن إنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وصير أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عندك تغني وعن مناهيك معني يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لخير العدا معا فانصرفت بلا سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والحسن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن للآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنع الرجوع لخير ما يرضيك لي والجوع لأبدا مع سلام يوصل منك إلي يقظا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي
وليخد شكرا وعي من بدعا وجر نفع تارد من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نهى له شكور شرعت بانيا بنا الذكر وجل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باخر لديه نفق للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام يقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيرتني خديمة وقدت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وعطني التقوى ويسر لي ما مسرته على سواي الشيماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك الشرعت فاكفني عوائقا كما أردت وكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتنشره طارد الأعادي لخير النهو مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بشروع تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولسج عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساخ لغيره الضيرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممر والديور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل خفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت بفضلك اتصالا كفيتني بحظك انفصالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير نهوي لتقول اللائق مع سلام يضرر المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا مهب وفيك إليهما خذ الأجور لمنك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مع اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري سحسها المخوفة ألا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالوحيد واسعي وللجنان كنت لي بواسعي لقدت واجبا ومندوبا معا وبائها كليهما لي جماعة صلي صلاة لتخول الكرما يا من لغيري سحسى العرم رما مع سلام مصيب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيها صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البس في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصابه والحمد وجل بجاه العظيم خولي منورا يا ذا العلا والطولي وجل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي يا قائدي وخولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبص صوابي وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيره السقرة وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المالي وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمصاي وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما خادني للشكر بالنظيم
أعذني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشهور وهو عني انقلقا بقرت لي سر العلوم النافع يا منزلا خير الهدى يا رافع أويتني إليك يا كريم يا باخيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي صمدني الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة الخلوب من عيوب النفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام وجعل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصلي يا رحيم والتسلمي على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حياتي له مسرا يا باخيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حيفي يا الله صلي والتسلم كلهن على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي أسروري أبدا وصلي يا رحمن والتسلم على الذي إليك خاد العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وبالذي يسوه قلبي أذهبي بغير توجيه إلا يذهبي واقتل لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام من النجال وصلي يا رحيم والتسلمي على خليلي وحبيبي السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولي في القط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلي صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء رودا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لجدت بالتقديم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وبكتابتي يستخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تصاصي قلوب من لم يحبوني لغيره دا حليب مع سلام لسوى يذهب ما ساني في عبر فيذهب على الذي قد زاز الحسادا إلى سواي وكف الفسادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وإنك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تذهب الأقدار إلى سوى النحوية والقدار وتذهب المبيع عني سرمدا لخير ذاتي وما لم يهمدا مع سلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصحصح العيوب مع سلام لي يلين الخيوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وخدت لي ربيع قل صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلل الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وشروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم طرد لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلاعي وقتلي بدلها وبرداك جتلي صلي صلاة لتخود كل ما لقرته والخلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى
هذا فيذهب على الذي يصره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمعالي وجعل حياتي للنبي مصرة يا من به كفيتني مضرة وجعل بروري والدي واصلة إليهما خير برور حاصلة وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما نزنا عن اجزي والدي خيرا يكسرو يا خالقا ما شفت يا مؤثر بحق وجهك الكريم الطاهر كليتي والخلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تسر الفيوض واتقا مع السلام اللي يجود بالوفاء فيها على ما همها مخوفا سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وسنجياتي كلها عن كدري يا من بأمره الجرار الخدري وأبلي الصفا في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي فصف جوالب الشقاء والنكت لخير ذاتي وهمني عن كل كت والتجال الدنيا لي المصالحة خائدة عبدا خديما صالحا وسخل غيري جملة المفاسدي عبدا شكورا وهمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصم من خطئي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنوير وتصلح البدن يا مصور مع سلام دائب بالداي لخير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والعلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي التأويل والتفسير ولي يسرنهما تيسيرا وصما قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يغص الصالحون قبلي وخير لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحي العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليصحي العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع خلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي قلت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحو تساسي القلى مع سلام ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وجل به نفسي ما هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم والتنور للجنان وتعصم الخلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب خولي فيك اليوم لست أحصي سنة باقي كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لخير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يا طريف بلا شقاء من فيوض يغطرف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وصحبه مكاره الدارين لخير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبة لأبدا حليب علم حالبة مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يماهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار الخوم بلا لقاء كافر أو ذي النفاق أو مسك وسوق يجعل ذا النفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وخذ لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ما هي الأمراضي ولي في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بشرا للمنتقى في أهله وصابه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانقلقا باب الشكاية الذي مغلقا
بمن معها من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لتخلد العيان مع الشهود وتخوض للبيان مع سلام زايد فوائدي مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مصان كل عن الخناس سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى أهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أيدي البراق حرب زي الحيزومي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي واللسان من لغا وعندك اجعلني النور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتخب المني مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي خبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وصب بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمة يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل الخيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما ولي قط الأخوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام.

مني إنك المعين مع سلام قد يخوض للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبيه كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما هي للظلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وجل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون الذنوب وهبت لي ألا يعوض لي ضرر في أبدا يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يعز الصالحون قبلي هب لي ندامة عيدا أجمعين من خص الدر لا تصح لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك ألني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا خدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثرت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام خبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهو بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وسني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وجل فؤادي زايدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامه توجه الضلال والغضب إلى جهادي واكفني كل غضب وتغنني بك مع المباهي إلى الجنان والتسير رباهي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذن واللوم سيرت قلبي خير علم وعيا سيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم الشروع في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتامع معصية كليتي وجعلك فعل الصالحين النيتي وهبت لي الذكر مع الحلاوة وخذت لي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باخين لي كان بامتلاء الظروف صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بغناء يشهد على الذي جعلتني الخديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي التجي عني يا خير لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسهوني إلى غيري ولي قلت أفضل للا صلي صلاة لتصفي عمري مع سلام المصلح لأمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قطع المنم بهم صلي صلاة تطرد العيوب لخير ذات تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولسان والحروف على الذي بي يري كل الشريف سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي رفع لعرسك العظيم خطي يا من مها ما ساني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطرد الحساد لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سخطة تسعة عشر صلي صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم مجرمين على الذي طيب لي مقامي به كما جذبت لي مقامي.

0: سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاته وقدت للعيب صلي صلاة لتخلل السمن ولتقود يخنا كل زمن مع سلام يصيب الأكدار يصون لي مختر لي والدار على الذي قمته في البر والبحر قاد لي عظيم البر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهبله صلى عليه الله في الآل والصاب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بالحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيره سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسرائي وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الخوم الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة لي حياتي تؤمنوا من المكاره معني يا مؤمنوا مع سلام يرفع الرزايا لخير ذاتي يجلب المزايا لأبدا بغير كد وعمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب زمت مكاتب لوجه منزلك بك وزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار الخرار والمناول منا جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل الطبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تخوض أجرا لا يريم أعنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت الشك وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من خالف كذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وسبي عني جندك الكرام مرادهم من قوم أفاخ المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لخير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وخذت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبي على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي يا ما هوايا ولتقود مقتدى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي مع رضا سنياك خدت المفاسد لغير ذاتي وخدت للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضاي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وحل به بيني وبين السوء في عبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سخصت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي فيك ليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا حلت بيني أبدا وبينا ما يستعد منهم من كعونا صلي صلاة كل فاسن تسوق لخير ذاتي لتبي مرب حسوق بلا خروج مع سلام فائقي ليجود أبدا بلاهقي على الذي صحصحت لي توحيدي لك به رسولك الوحيدي سيدنا محمد والعلي وصحبه في الهال والمالي كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعل الخط يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي سولي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلا ينتشروا لي بسلام بصلاة يشهدوا لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تره لي أمعين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنت لي فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا ذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوني مكنتني أثبي وليجد بعسمة ومد لي خيرا بغير الصدمة أقل لي الملك وأن يصليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا التلي فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صلي صلاة لا تسال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران يبقي خيرنا على الذي وهب ذا للكتابة به كما كفيتني العتابة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليهبه الذي كنت أرم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبس في هذا الخدري وليهب ما لا يرى لغيري بالله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم بالآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باخن إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقول لركما قد فاتني تملو خلبه كما مع سلام جاذب لبركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضواني بلا تسلسل ولا عدواني أنا الذي تصره حياتي وخط لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب الساداتي واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غردا أسكن قائدي في التوحيد والتهي بي طريقة الوحيد والخول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جدت لي بالصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من بل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبي خط يا شكور يا من له من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لعبادات حوى المهورة وتلمكاتب لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم تر لي يقيني يشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصلي عني أبدا مع سلام على الذي أورسني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهي بالمختار سيري لك وخط لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع وصفادي ولساني ويدي إلى الجنان باخيا بالأفيد وترني حقائق الأشياء يا متفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حمى عن لومي يدت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنظر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوفي لحقق الرجاء في كل الليالي اجعل حياتي منك افضل ايات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم وتبارك اجبي وارفع بما يدوم على عجبي وصلي عني سرمدا وسلمي على وسيله الشفيع السلمي سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمعالي وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي اليك بالتكريم فانك اجعلها اجل خيري بلا نهايه وخل المير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القران ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمعالي وطر به ابليس طرا لا يريم لخير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يدا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعض اليوم من الشياطين وكل اللوم صل بتسليم بلا نهايه اني على من قاد للدرايه سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمعالي وشد لي الدهر بأني عنك وعنه راض كزياد منك زدني علما ورضا وادبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك ابدا الى سوى فضرت مسقه لغير السواء وسعيداك ابدا الى سوى مضرت سقهم لغير السواء وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بخير جميع ابدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكر صل وسلم يا الهي عني على وسيلتي سبيل المني سيدنا محمد محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشل اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزر أغراضيا زدني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة كل ضر تصف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتخلي الذي يسوءني بك في كل خلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإيس الذي يريد تعبي مني يا مصاصيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وخولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مشيعا بالسق والودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلمدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بسلام يدفعان ما سأني لغير ذات ينفعان كليتي في علن وسري ليجودان بأعلى السر على الذي هو له خلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ومه به قصد اللغى لقطي يا من مها معيبي بالحط معوت أن يصدق قطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس العين فيه هي له يا مانعا ينفعي صلي صلاة بسلام يطردان لخير ذاتي ذاته يرشدان كليتي إليك بالرضواني بلا مقاسة ولا عدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأعمال بالنياتي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ورد كل ما نهى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي وضر عين وكلام والضرر ما حى نهوياتي وسوء وغرر إلى سواياك وسوى ما اختير لي يا خيرا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صنع مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانخذ لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسم بجاه العظيم عمري من غير ما يضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني واستعطني فشكري مني تقبل يا مني للذكر صلي صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا الصمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدر يا من بتفسيري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهد لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبي خطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كسوا يريني من فهم وسنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بالليل مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا خير ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ومن يقبل مالك حروفي قاعدة للبر والمعروف ومتوجها اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وعيش الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي ومن عيداك من إرادة الليات يسهوني يا من حماني بآيات وجل روفيا أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير رده إلي يا معين مصاصيا لغير نهوي كلما يسوء أو يضر حيث ولما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له خلامي والمداد مدة أعوام بقتل السداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وأن يجزي خيورا صافية يا من به لي أدم تلعفية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن الأداء والمرض ولتخلد الرداء في غربي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلد عن خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وفض كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بالجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي ولتجر لي بوداد ولتهمني بخير علم وسلات جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كذرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سمي صلي على العبد الرسول والنبي مرصاني ولي الصفا طنبي وصلي من على مزهزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ولي هبتك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والدنيا الدور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سمي صلي صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد الرغد وامس يمسيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال احمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وجي الاقدار والاوجالا الى سوى النحو والدجالا. Yeah. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحي الجسد مصاصيا لغير النهو إذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانية وخذت لي خير الجماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسي العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمالي وملك أني وصف راضيا أني وارفع حج عني قضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساوج المكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنع وقتله له معي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأبطى السبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وصاني وصان ما في طنبي رغبت لله تعالى مدة يدي بفيضه الذي لمد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سمي صل صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواية شتازر مع سلام يطرد اللاهنا لغيرنا كي نعبد المعينا بل النبي والرسول أحمد يعمل به ساغ لغير الكمدا والي وسابي واذهبي كل مباين لسواي يذهبي وخل لي الدار العظيم العظمى يا من بي أغصيت من تعظمى بلا ملاخاة وغير كدري يا الزمان والورى والخدري يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراجي صل صلاة لتلين القلوب ورايبا تقود لي مع الحليب مع سلام سايخ ما ساء إلى سوى النهو ومن أساء على الشجاع لسهاب الماهي من حبه أغنى عن الأرماهي سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمعالي وذيب الشيطان والمكايدة لغير النهو وكفي كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي صلي صلاة ذات بشر قالدي مع سلام ليسون والدي عن ضيق خبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لقما على الرسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمعالي وجلبه داء النظام خيرا عبادة ليتخور الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فخلائق الإله الزمن ومبي ما صاني فيما مضى وعمري مصفيا لي المضى وجلساني ذاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صل صلاة نفعها لا ينقطع بل الذي به أذى منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمالي وفظ كتابك بخلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيدي ودوري يحمي وعيالي تاليا وصغل غير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل صلاة تصف الملوك لغير ذري قتلي تمليك مع سلام يصف الناس مع لما يسرك الكلي والإجماع على الذي به قلقت كل ما قلقته عبد الرسول العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمالي وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل الليال وجل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بسن له والتقهي الإيام وجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سمي صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتغنيني يا نافع بالشكر عن صبر نوح من وكل مكري وجل بفضلك العظيم نيتي كالخول والفعل هدى كليتي والتغنيني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة صلاة أهل النجي وجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني العدا كالمغوية لك الشكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع الى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي دعما له التكبير والتخديس بك انتهى لغيرنا ابليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الامور كفيتني فضل اذى كل امير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مشقات السلوك علمت الاعداء اني عندك لا عندهم بشارة للجند صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك صرت لغير العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوى والإضلال سخت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سخت لغيري كل ما لا فائدة فيه من الخير حياتي قايدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تسهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك خذ لي وارفع حروفي بالشكر يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل الصلاة قد صفا من القدر يا خالقا بإذنه يجري الخدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزعزه ذوي الإطعاب لخير نهوي أبدا كالعبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وفض بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيره ولتكن لي بكن وفديات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفظ وصب صدري العلو النافع وجعل حياتي للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسياني واصب به عمري من العشيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمون سميا صلي صلاة عن إذاك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما سعى بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآلي صابه في الحال والمعالي وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وخل قلبي الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معد يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب وسميع سميا صلي صلاة جاوز العقول وتصله المعقول والمنقول مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا دريعة إلى الإله والكتاب الرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الخرب وخولي اسمعي سما خبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا صلي الصلاة تصيب الغفولا لخير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء واجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحزن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتهديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وذير الحق بخطي واللسان. يا من يجود لي بفوز وهزان، يا ما هي الآفات والأكداري، يا معطي الجيران بعد الداري. صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيدي. يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، ونوير الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول، ولينوير كل يوم وسنة. يا من تعالى عمنا من وسنا، ولتغنيني بالهذا عن نسياني، لجد بالشهود والعياني، ولتغنيني بالأجران حسابي. يا خايدا كلي باحتسابي، وطيب النص والطيب للجنان، وليكون المنع إلى الجنان. يا منزلا وهبت للإسكان، وصلت للجيران عن مكانا، عن كل شيء بجنابي لا يليق، يا من بحمد وشكور يا خليق. صلي صلاة تثبت الحلال، إني عندي ومني تمنع الضلال، مع السلام يطرد الأسواء، وكل إضلال يري العواء، على النبي والرسول الأتقى. يا من بجاي فتحت الرتقى، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمالي، وجبجاي العظيم نظمي. يا من حماني عن دواء الكظمي، عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان والمنجمع، وعندك جعله لي كنوزا. يا من يجر الزيد والمكنوزا، والرد بحق وجهك الكريم. يا واهب البقاء والتكريم، إلى سوى ذات يمن نحاني، بالضر وعصمني من الألحان، وصم لوجهك الكريم أقدي، والخول والفعل من أهل النقدي، وجل لوجهك الكريم كلي، على رداك مكسرا لي قلي. يا الله يا عليم يا خبير، يا من به لم ينحني صبور، صل صلاة كل سوء ترفع، لخير النحو وسعي ترفع، مع سلام حاضر جنابي، من ضرر الظهر والضر النابي. على الذي وهب للكتاب، ولسوى يوجه العتاب، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، وليهب بحق يوم عرفة، وحق صائمه أعلى معرفة. يا من وهبت للشهور والسنين، ولسوى سخط جالبان، صل صلاة لتكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام يجمع المنافع، لبالذي ليس ينال النافع، على الذي إخدامه أعلاني، بلا أذن وكب من خلاني. يا الله يا واسع يا كبير، يا من له العظم والتكبير، صل صلاة كل ضيخ تذهب، إلى سواي أبدا فيذهب، مع سلام جلب الصفاء، وصدق لي والأمن والوفاء، على الذي مدهي له والصلوات، عليه زعزها لغير الهفوات، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الآل والمالي، ورب شكري لك رب خولي. يا ما هي تغربي وجولي، أغنيتني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب، وبكتابك عن التخول، وبالتثبت عن التحول، وبهداك عن هدى سواك. يا مغنيا صببت لي جدواك، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بكريم واسع قد سميا، صل صلاة قد تخلل الكرم، لأبدا تحل ما قدم برم، من كل ما يسوء أو يضر، يا من به لم ينه نحو الضر، مع سلام يصف الأسواء، لغير ذاتي بك واللأواء، على الذي سيرتني خديما، له به وقلت لي تقديما، بجاهي وسنت لي أسراري، به بلا مكر ولا اغتراري، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، وخلي العادات في الأشياء، يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر يا مكرم، يا صلي صلاة عمري تطهر، من غير خلق خير كالكلي تمهر، مع سلام ليقود مفهما، ذوي الخلا والنكر حق نفهما. على نبيك الكريم جاري، من معله في الخلق من مجاري، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب، وجملة العباد والزهاد، وهب لي التجويد باتهادي، وحجة لكل من والاني، وصغل غيري كل من قلاني، وتلتوالي في أنوار تنور، ساطعة بحرمة النور المنير، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، وبدا صلي عليه بسلام، عني كما ملكت خير الكلام، وجلبي نظمي لديك باخيات، وصالحات للجنان راقيات. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بجميل واسع قد سميا، صلي صلاة لتجمل جميع، ما اخترت لي لديك يا خير السميع، مع سلام ليزيد بشرى، على المبشر البشير البشرى، سيدنا محمد والآلي، وصابه في الحال والمعالي، ولسواي سقنا الدنيا، وضر الأخرى أن التصنيا. لك الشكور يا بلا كفراني يا من حماني عن الخسران، لك الشكور يا على البناء يا من حماني عن الأناء، لك الشكور يا على الحلال يا ما هي الإمضاح والضلال، لك الشكور يا على من سجد يا من لغير ساخ من لا يسجد، لك الشكور يا على من ركع يا من لغير ساخ من لا يركع، لك الشكور يا على الأوطان يا من حماني عن الشيطان، لك الشكور يا على الممر يا من جعلته ممر البر، لك الشكور يا على الخيور في السر والعلن والديور، لك الشكور يا على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة، لك الشكور يا على الحروف الجالبات البر والمعروف، لك الشكور يا على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف، لك الشكور يا على التقريب يا ما هي العدوان والتغريب، لك الشكور ربي من محرم لخدم ذي الحجة قدم الحرم. شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد، شكرتك اللهم بالخلام يا مرحفا بأفضل الكلام، شكرتك اللهم بالصلاة يا ما هي المشقة الخلات، شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام، شكرتك اللهم بالخيام يا شهيدا لليوم بالصيام، شكرتك اللهم بالتحرك يا مرحفا بمهجل للمعركة، شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جانب التسكين، لك الشكر يا على الأيام يا ذا المخالفة والخيام، لك شكر يا على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا، لك شكر يا بلا انتهاء يا من له سيرية ذو انتهاء، يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال، ورم به سعي بشكر داخيا يا رافعا ليس يزال باخيا، ورفع حروفي والتبارك فيها ليك باديها ومختفيا، صفيت قلبي مصلحا مصددا بك لساني ليوقفت مردا، خط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي، قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان، لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا، صل صلاة بسلام لانتهى لها على مصابه للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي، وارفع حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة، وفي فؤاد المنتخى وأفئدة سهاب اجعلني سرورا داجدا، يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا، صلي صلاة تجمع الخيرات مهجلة دلائل الخيرات، على الذي لي خاد يوم الجمعة ما ليتمالي من منا وجماعة، سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي، وجلبه الشهور والأيام لي الشواهد قن الإيامة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي السلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية، واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب، والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم، والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا، حبك لي قد زهر الفساد لخير ذاتي ونفى الحسادا، إلى سواي ولخير ما طمع لي كريم حبه قد حتما، يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزي مرام الضر وأباد، يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باخيا سعادتي قدر سما، يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين، يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النهو عاصما من داي، يا ربنا يا من له الملك مع الحمد يا من لي مناي جماعة، صلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا، مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين، على النبي والرسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا، سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي، وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك، يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطاني، صلي صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا، على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلمي، سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي، وشد لي الدهر بأني راضي أمن حما عن جسدي أمراضي، وشد لي الدهر بأنك الأحب لمن سواك والنبي بعد أحب، وهبت لي الإخلاص في التوحيد مصبت الرسالة الوحيد، وهبت لي فيما مضى من زمني ما ليدوم بشري وأمني، رافخني جندك في وقت الجهاد وسهسوا العدى لغير بجهاد، زحزحت إبليس وما والاه لغير النهو إنك الإله، لم تنهني حصار أو كفار ولا منافقون أو أسفار، تاتني الآمال من كسر مدى محمدا ومن نبيك الرسول احمدا فصل سرمدا مسلما على في الال والصحب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما يرفعه في وهب للاقوام هب للنبي المبدا الختام ابقى بشارات بلا اختتام احمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنا خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع الصفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي ومن مدادي قد له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته خلطازي بخدم ضمت إلى أوطازي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ومن قراطيس له خذ الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضنينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغطرى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعه انك المعطي العليم واجعل جواره اوطان هداك الى الجنان سالمات من الداك يا ربنا صل صلاه جالبه الى رضاك لعداك غالبه على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الامناء يا ربنا صل صلاه شامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك احمد المختار نور جندك واله وصحبه والتجالي جميع خدمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاه جامعه كل صلاه ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به اذاي منقطع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك ذرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مصاصيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآلي والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي به تقود للغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا ربنا يا ربنا يا من تعالى عن سنة أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من خاد لي مهجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وتل كتابة مزايا خوتا له وزينا يزدري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا والملام وخادني إليك يا رب بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات الخدر يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تصول طاريا إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه ضرري قد مهيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآله والصحبه وقطي أحمد والحروف كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قبط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجب له يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا صلي صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليس الطرى من الخلائق على من فضلا على جميع معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآلي وصابه في الهالي والمالي وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من زيد وبشري وتالحروف له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صلي صلاة صافية صدور خوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الهالي والمعالي وفي الخميس يبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صلي صلاة تذهب من خسر ضري معا فتذهب إلى سوى يسر مدام مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وساسه لغيرنا الكفار كما مع الإخراج والأصفار سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صلي صلاة تبقى مع سلام ليقول سبقا على الذي وهب للكتاب وليا لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وترسلاتي هذه لديه خير الصلاة صلي عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور والآلي والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور والآلي والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا متبع يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أسكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد بلالي وصحبه وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا مختفى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآلي وصحبه الدرر واللالي يا سيدي يا مختفى يا من صرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصحب من غدا له مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الألاء صلى وسلم عليك أبدا بلالي والصحبي ومن تعبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبى يا معدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما عليك طول الأبد بلالي والصحبي وكف وبدي من دائه اليوم إلى الجنان وبك الصفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلا وخطرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلالي والصحبي وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق الخمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلالي والصحب بلا انصرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتخى يا متبع صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغري وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرم الاتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد نما بك علينا وأدام النعمة وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساغ كل ما أختار دنيا أخرى بكذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أهب وكف عني سرمدا ما لا أهب وبك لي كان وساخ للأرب حتى أسير بالشعوج من وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المناء وحط ذنبي وعيوبي معها وراض لي كل كنود جمعها وجار لي بكون ذا النظم الشفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكف عني جملة الرزايا به وساخ لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والسناي إذ بك عني قد نفع عناي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المصاصي الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي الصافية لك به مع الأجور الضافية
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول رب الله وهو أحمد قدير من صلاته محمد بسم الله وهو رحمن وهو رحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام سيدنا زبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمي محمد وسيلتي وجلتي عن الاهالي واصحاب الجمطين والي وصبي ابراري في الهالي والمعارف تكراري هذا وقد قدمه تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من الهام قمة تزر مشفعا به كفيد ما عصر قرنت برب براء قمة لمن بجائه قواني ظبما أحمد ولا خراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شهيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا تقود نائبا تش المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع مدمسا من مالكي أن ينفع بها لصي يريد أن يمضى بها يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدبا نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك أبدني أصابا أرجو ستم حابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميد جالبة المراقب في أجل كأجل المراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم القلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي هلا سينا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فسمد انسلي وصلم يا كريم عني علي وتقني ما أرم سد علي بجميع الآلين ما سلام وتجي سؤالين سل عليه في جميع صحبين ما سلام والطول اللحبين وفر لكل مؤمن ومؤمنا مقرة لكل قير مطمنا وفر لكل مسلم ومسلم مقرة تصم من ظلما وفر لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم هلا
نبي ذقوا قروا لما سيدنا محمد والآل وصبي بالآل وفي المال يا من بيتا سقير الأنبياء من اللهين قبض الأغبياء سلب دليل من ألم النبي والآل وصبي وسم مقيم يا من من الناس ما أصمت قيم ولا وسن وزمت سلم سليم زمت عليه في علي من دمي إليه وسن يا رحمن بدحني على سيب جزا طحني سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمعارين يا آمر القرن ولا بهطبلا كما أضمته بها والغطبلا سل عليه ولزلم كليه هي لوسب مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام على سيد سره أغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء بالمآل يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم أرى من طفى أرى من فاها في قلقي وقلقه دباها سل بالظلم أرى من فاها في قلقي وقلقه دباها سيدنا محمد والغالي وسبي بلال والمال كما بقطاس من سيتان ونظر القلوب كالاوطان وفي بال توفي شابا واري ومطر الشابا وسالنا بركات البصلاء وطهنا عن قدوه بأضبلاء وسهلنا بركات فاتها ويهندل انا بحسب المعداء وطلنا بك المغتال لنا بهم النبي المغتال وسيد رمضان عليه بسلام كما اليه قلت اهلنا الكلام وطافنا بالف تعوسين ما يستعص منه يا معرسين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتقبنا ببابي كل عذن ولتهنا عن جالبات لقبن ولتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام اغنى بهن ولتهنا بالله عن سواهم ما كل ما لوجهه نهواهم وبقيت هروبها لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في دارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بسنه سهادا في ذلك والآله وقرقادا وأبلنا بسنه شهادا في الهال والآطي وقرقادا وأبلنا بمنهم ملكا يسر وبيسر يعنينا عما عصر وأبلنا إلى ذن بألفين بقين شيار ونبر مخلفين وعدنا بالله من لطف عاجلا مع البشارات ولطف عاجلا قرقتني بألف مقيم نيل المقامات ولا بالطين كسيت المدر بدليل بلا نهايته لا نبي مقبلا سيدنا محمد والآلين وصبياني وتجوزاني بحرمة البلد المنيع سلام جاء بزريع سلام محمد المسلمين والعالم والصب وكل المسلمين
يا واحدا في وصفه والصاف وفي بالي وجدي اسما لي من ودن وكل وصما بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبل يا مشاركة صل وصل ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والغالي وصبي من له معالي ولي فيك دوام البركة بخير مدرك وخير مشرك وطني بك سراتي وطني خير بسنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني خير بسنجاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت راس من إبليس وكل شيء قرا فقنيس لك ذكوري برا أمن القالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن أوتانا برمة الألف في التاوسين خليه اسمك يا معوسين بحرمة لي تجاوز بدا حبا يلوس بي عيش عبدا بحرمة الواو إلي وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشال أزيل كل من يسوى بذن من أمنا عيش من بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريكات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عابلون كل من مرل لقد ما يدرني ميس ورد واسبنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مهيرين ولي قال الله نعم شرام ولن ولا قل مني المرام وبسقى مدين للسيطان لقرما ملقه وغضانا وبسقى مدين للسيطان لقرما ملقه وغضانا يضاق ما يسلمني لابيس وليس ينهوني بك الأورقين بتاي وجه طواف إلى قين جادي يا أبي سمي لا بيالي في سيطان أسم مراب لدي يا من قدم شقراب بنونه أبدا للنهر جميل ما هات من كن وكل يا زمين بيالي في رجيم أسم مراب جابيل وسط زراب بلا ميل ومضى متطرفين وتبيه بوال عرفين برأي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بجيم إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا برأي يزوق لقيرين الواحد القهار مقر القيرين بنمي ما تأولي خير ولي سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم على النبي سيد كل اقرب الواعنين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كائدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركات سرمدا وسكنات وعيات يحمدا وعيش لهين من جلعب يا من له شر يشاء النعب وتقني مصاريب أقبلا وليكن بزن بالبصملا وليا بالبيت أصدقا
وجوب قل كل نب طبقا واليابس نساء الأصنام يا مخلن حلقن من ضعظنا وليعب من هو مخدرا مني من السي ومن الكلرين وليعب يا رب إجراما هرم بألم الله كريم المطالين وليعب الأمين حبل الفين من كجميلين معنطر فين وليعب يا عبد جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابا حبيا بضيم جار بالمجابا وليا بلامه لسانا صديق وقل لي أبرني جانا وليا برائر الباد يضم من قنص وحنان يا قديم ويا برغب نبارها يا من لبابي أطيت الله وليا بميم ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومدليبا لك المذوبا يا واهن يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يصهى ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن ورداء بالله والغائب وقل للقرداء وليا بآيه هباء محمد يولي ما يصعد الباء وليا بآيه يسر البلاء وصر وقل يذكر ما وقت بلاء وليا بميمه ما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا محمد فآلي وصبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويا البياق وهيك الكريم يا وهيب إثمتك والتكريم فرامضان زاد الخير بركات وسكنات اسكر مهم وبركات يا ربنا يتأراني وسلام سني دوامة ما تدعي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد مما سماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ثرمدا توجهه كل عد لشبع جنابه يا من رحم ليسعى النابه وزر عليه بركات دون الروم ولسوى يكب كل ما يطرين يا سالفا قل يا قد نادما يا من جباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الظليم بلنداي على نبي لا يسين وغائين سيدنا محمد والآلين وصبي بالعلم والمال ويا القيام ومداد الإله والرسول جندا عن كل لاب ويا الكتابة كالأعمال أسالة لي قرآن ويا الملك الكريم قطين بركة لليسر الشاف غطين ويا الرجال متطهرين من أصل من بروره والمعروفين ويلبين اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسلي سيدقا يا قافضا وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بعمدا وعلي وسلي وكل متقين يا من بهدى ثلاثة المدخين
وصل يا رب اللوم هامد هلا مؤصل شما آمد وعلي وتبيء دوني يا كاب إدراك وطبدين وصل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم سلم يا أميد على سيشمات محمود وآله وسبيل أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سيشمات وحيد وآله ما ساب المهتدين يا من بهين يا وهب تقير الدين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا ملوي بدل هاداتي سلي وسلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي كرم الحمادي وصلي وصلي يا قادر يا من إلى رداي قبادر على معصم شمعه آسر وغال وصاب الذين باشر سل على حاقب ووفا ما سلامك وصل وجاها فعلي وصابي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلا راقم ورا ياسينا ما سلامك وزير تنصينا والي وسبه أيما يا من ششو لقير قما وصل وسلم يا قاهر على معصم سماه تاير والي وسبه رجالي يا من هما كني عن لوجالي سلي وسلم يا مقتدر يا من لا ملات أقدر حلالي سمعته متار والله وصبي جسيم محر وسلم مع سرعة من طيبين حلسي سمعته بطيبين والله وصبي سوي المن عقلي يا قرم الموجب تراقبين سلي وسلم يا مؤيدين على سي سميته بسيدين ولا وصل النجوم خيري يا من هداني لفعل خير صل وسلم يا جميل يا من يبي من كلي المامون على سي شمعته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهلي سلم أكبر الدن ينجهنين سلم وسلم من يا بليم حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياسين يا من نور به قياسين سلم وسلم من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وساب أخيارين يا من غداني بلا غيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المطبى مهترم وظال واصابه اهل النور يا من غمل عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كلي الممافه على سي سمته بقيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلم يا مخنم بالودين يا من مداور لا وقد فيه سلالة بن شماء مخطفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم علي في جميع يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سبيه
الذي سمعتهم مقطين يا علي وزبي مكرمين يا من لوي كريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراهين على رسول منك بالملاهين وعلى مصيابي أهبابي يا محمد بألي أذبابي صل وسلم يا منير على نبيك رسول الله وعلي وزبي سيدا يا من ربى كلي وقلبي عدا صل وسلم يا أنيس آمنين هل سمعته بكاملين وعلي وزبي ولأمل يسر مني يتقبل همل صل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل شهودين يا مطر من دار العصورين فلا آند بيد كسر أجل باسم السالك المدسر يا ربي صلى الله عليه ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وزر وسلم عليه بآل كرام وسبيا من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على سمعته مشمل دار وسبي المعصمين وفرع من اسم المقربين صلي وسلم يا الهي الذي سميته عبد الله فادي وسبي بكلهم وعندك العلمين شرور الصالحين صلي بتحليل الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وسبي مفضلين وأبابي بزين مبجلين صلي وسلم يا إلهي على المسمى بذبي الله والعلي والأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي والبساء بأرباب نغال وبي البشر أنهم يا قيروال صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يطوج لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وزبي وسلم يا من يوجه لقيره الله صل وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين وعلي واستصاب آل سقين يا من يرمسك وطبقين صلي وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين واري وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين فلا رب سماه شاكر وسلم يا من لهم مشاكر واري وسبي سنبر يا من توقف عليه في شرور صلي على من اسمه مسكر

يا ساكن لك أبدا يذكرون وسلم عليهم في الأنزام وسلم واذكر لديك الله نسام في العلام بسماء ناصر يا من به ليمه ناصر مسلم عليهم في الأنزام وسبي وتتقب المشان شام سلم سلم يا نسير على سيشمات منصور وصبي أنصاري يا عبد البطن والأبشار سلم سلم يا منين رام عما بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكرني شرور شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرارين يا غيبا فلا هئ ولا ضرارين سلالة من المؤريس قبل عليكم حسه الأريس مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء لهبين سلسلة ما هاتفين على سيشمات محلوم واري وصبي وبلقاء نسمي قارس يملقاء يمن هو أيام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق من كونك لي أشاهد سلالة بن سما أشاهد واري وصبي أحلامي بأبع الإكرام وسلام يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وقال وصبي سوي فاخيم وسلما وآمنا وفاخيم يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلما وطن بقبي هذا من طالما إليه قبل دعوة نسوها ويلشاني في ريدا وضيا يا من له جمال وتفصيل سلالة من المبشرين علي وطبي وسلم.

يا من انبي اذا ينصر سجل ما يسمع منصرين وعلي وذبي وسلم يا ناري هاتفا ام اسلم يا من هو نبي سلالا بدر سماه نور وعلي وذبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقائني كمدا يا ناس من كل من تدراجي سلم دخلي من على سراجي ويالي وسابي وبسرين بسائل شامي قرى بصرين يا من لي من قل لي بسر لي رباه سلالا منهم مصباه والعالي وسابي وسلك والتجن لي بكوني بذر كل من مجنين يا من كتابه نشيد وقاوضا سلام عدي ثم دودا ولا علي وسبي وسليم أبدا وبشر انبياء من تعبدا سلي بدلينك يا قوي هل سي سمعتو مهدين والي ما سي أبي قيرا وبدل بي تطل مبشرا يا من بي كل يتيد نور سلي على من اسمه منير فآلي وسبي وسلم وضرب الطالي بهدور الهلما سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي وآلي ناس أبنكم لي واذكروا قائدي واذكروا عملي أنبي لم يهني أدوم سلي على من اسمه مدهوم ولا لبعصاب الاستباب ما طلع من بأماني الضبام يا من يجون به عجيب سل على من جسمه مجيب طالي وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غرض أنجاب سل على من جسمه مجاب والي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفيهم والله على وسلم شيء سقايم ولقد قلت ما يقايم يا من به لمني أدو سلي على من اسمه عفوين ولا على وسلم سيدنا يا من به لدهني جناية وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جال بات المقرين يا من بي قالوا لي مرلي سلي على من اسمه ولي مسلما علي بها الكرام وصب وصم بسر من سلام وسلي وسلما يا قبيل هذا لي ثم توق قيم وظل وصب سيل قتالين يا عاصما كني من لقدارين يا نبي هني فتامين سل على من المؤمن يا نبي هني فتامين سل على من المؤمن وسلم بالبي ويعلم كبي كفا لي قلوب دون الندين يا نبي فارقني تقمين سل على من اسمه مامون والله والاصحاب والمسلمين ويلبي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمعته كريم والله والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم والشبرين يا بين رجعت الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم رضاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقي كنت بالمامون يا بيهم قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفين أصاب بلال شم ما يفين يا نبي كم تنهني فتون سل على من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تحين يا رمى الكون كله يدين سل على من اسمه مدين.

والآل وصف سويسيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رب لبيك يسكون حمل سجل مجموم عمل والآل وصف سويسي تورهين ما ثلاث وتقل الأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سلي على من اسمه مسون وعلي وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وعلي وصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أمنا وقوى سلي على من اسمه شوق وسلم في العلى وصبي ما وبتواليف مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلب تلي من على سيور ما ولا لبص بسريه الضائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايس كان سلال المضل المكان ولا لبص والسلمة كما ببزيق رسول الله ما يا قواسق وقيل من يطاب ثلاثه سيقا لمطاب واله وسبي وسلما وبان القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلم الرحم من هلا عاد المتيم واله وسبي اخواني وذل لقيرك الذي هو الدواني سلم على قليل صديق رحمه بسرى وسنيا مدي منهما سلا على قدمي صدق رحمن بسرى وسلم يا مدين منهما ولا لولا صعب وجه المسين أبل توفيق وقير حقسين سلا على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس ولا لولا صعب سبيل منافه وليكن يا قرم قناته سلا على أدية الإله فهو ذو القدرات الله ونمد الله وسلم سرمدا وغال وسب وسهي المدا بقي جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي مع لفين عوز سلامك يا هادك المقيم محمد ووسرات مستقيم ولا لبصب وقد يسمع كليتي يا من قواني شطما سلم وسلم يا الهي على سي سمي رسول الله ولا لبصب سمين مساكرين يا من قواني مولى كل ماكرين سلم وسلم يا الهي على سي سمي تصيب الله ولا لبصب وكل سالم يا من قبال بك كن مسالمين سلم سلم يا إلهي على سي سميت يسبراهيم ولا لبصب سبيل الواني يا مخل أرنى الندواني يا قير من ناجى ومن يراقب سلا على المنير شاخين والي وسبي ما صراب ولجنان يهب غير الكلام لبيك الكريم أبي الجنان سرك بالقرآن الطيب الجمال وسلم على سجبا المطبى والممتقى والمتبى وسلم الوارد وشابا وبسقى عجل شابا ويبسك له من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابتي رب ربي كل مطالي لوجه ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يطلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلا على من يزور المختار وسلم باري وسبي وقد يل من منير الله بي يا ربي يجوني سنين سلالة نره والأمي وعالي وذهب سبن هودي مع ظلام وتدم سهودي يا ميت القرن أجور سلالة بل اسمه أجير
مع سلامك بالأريمان شابي يمن رئيس النار يمن تطبي والكبار سلام المجبار مع سلام بجميع آلي وزد في الهالك وبالمآلين صلاة أسيمك أكرمين على نبي قاسم اشتكرمين صلاة عظيم أكرمين على أبي قاسم السيد كرمين وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام سعاد وحب ليد فيما على أبي سيد إبراهيم مع سلام بأري جرام وسبيك مع دين المرام مع سلام بأري كرام وسبيك مع دين المرام سات من يجول لي بالطيبين على ببال كرام طيبين مع سلام بأري كرام وسبيك مع طلاب الانسلام سات باخن كان لي بالطاهرين على أبي نورك برايا طائرين وعالي وزبي بالنجام ماذا من جالب مستام أذكى سلامي سيد برايا أنفهين هذا من جولة مستفهين وعالي وزبي كما معها بيأسا يسو جمالي فمها سلي وصلي من عيار فيهم على سي سماتو سفيهم والله الأسد وهم كلين عبادة لك بقير كلين وسلما يا مؤمن على سماط وما يمنين وعلي وذبي أخياني ياني هنا سأخياني سلالة سالق والمسلمين الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجمه الآنين وسبين في الآل والمآلين يا قرن لي محجر تصدقين سلي وسلي من حلال المصدقين يا طبيعي يا من يكوب تمرضى صنعه الدعي والأكوب علي وطبيعي يا من يكوب كفضى صنعه الدعي والأكوب سلي وسلم يا إلهي الهالمين عالمي سيد كل المرسلين وآل وسب وهني شورا يا من قوانيه الداء والمقراب يا من يباهي في كرام المتقين سلالة ما هي إيمان المتقين وآل وسبي وسلما وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم طلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلين سلالة من قدر لألينا القيل القري محجلين وسلم علي في آل وفين أصابي يا من يسونه يفين سل وسلم يا رغمان حلا قليل كوما ما مان مداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة رمز أسيم برني

0: سلام يكمله بالبرين هذا بالغن ورام الضرين وعليه وسبيه كما صام بدر وليه مدلتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المنسل الفسيه قال وصفي وحبلي طلع بمسارين قبلي سلال ناري والوكيل وسلم يا وايب القوكيل وعليه وسبيه وفسبيه شكرا أكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطرق له تنفيل والي وصبي مع سلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق والله الأساب الأدبين يا باقي أسدني من وردبين يا واهبا حلما جلاب جنة سلالا نب المقيم سنة وآله وسبيه وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسي عن متفي كافي روح قدسي سلم الدليل على مقدسي عن متفي كافي روح قدسي ولا لوصاب سيئ تعبدي يا عاصفا كل جبا وكبرين صل وسلم خائما بالقسيم على امام الروي القسيم وعليه ما جميع سعبين يا واتم وصالي برهبين سلالا فارق روح عقيم ما سلام قيد للعقيم بار وصفي وجميل ما صاني بقلقل عن تصميم سلالا مبلغ موصولي حلوات لسافي وزير تقصيني وسلم عليه في الهان نشاب وسلم واسكن به نسع النشاب ويزيد ذاتا والكرامة بي وللناس يقن مرامة يا من وجود بضاء والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالا من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جاربات مهبين يا من قواني كل جان يهتدي سيالا قبل الهادي المتنين وفلن وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم وسلم يا بطاهم على سي سمات مفتاهم وعلي وسبي بطري ما ندري دار دون الدرني سلام اسمه مفضل وفاطمة سلام يفضلون وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدنين سلالا مطارقي ناسين يا قيا من أولي بالجناسين ولا لي ولا سهد بتسميمين يا واي مدقرين وتقريمين سلالا مفتاع رحمة بهين مفتاع جنة المسيرة بالدهين وسلم مالي في آل سلام وسبي يا من يبعي بشراب سلم صلي قارق يصماني حيا نبي من إيماني وآله وسبيه واسقلني إماطي وسيدا يغلني يمن أركن سايقيني هذا بالعلم اليقيني صلي وسلم بجميع آلي وسبيه في الآل والمآلي سلم أطلي مثل ميراتي على نبي دلائل القيلات وعلي وسبي سبيل همل وهلبي تنظم أفضل العمل سلالا مسيح للصنات ما طلع من جالبين للصنات وآله وسبه قيل أمه ولا توجه لجاتي القمة سلالا نور جميع نيرات وعلم العدى مقيل النصرات وصل مراضي في الآل معاه شابي وللمناقر المهاب تجبد لي من العصف حمد النبي صلاة يزن فوهم وآلي وشابه ونبرهم سيبتي وتدرق والشبرين إلى الآدم غزة والمبرام في كل قن ساري بشباب إلى الآدم غزة والبرام في كل قن ساري بشباب وآلي وتبي بسلامين يا من كفاني نورك المرامين وآلي وسببي سلامين يا من كفاني نورك المرامين يا قير مسلو مقامين على نبي سير المقامين سلب ذلك من ألا بالعالين وسبي في العالم المعالين يا هذا الوجود من فارغ قدم سيالا مسن الشاه بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم في جلال الهرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنسي والمجد على مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصم وكل يحمدا أرجع ذران بي بجزيلا على النبي السيب وشيلا ولا لوصاب الذين فاقوا كما به لم يغني نفاق صلاة من عملني من قومي هل نبي المندقى في سيفي وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأمن الكلام هل نبي سيف فتيلا صلاة من قتل تبليلا ولا لوصاب ما تهليم كما به كان بدعيمين سيات من في أجل وأسار على وزن الصيب النسار ما ظلام بجميع آلين وسب في العلي والمعارين سل وسلم الألا مصمم بسيب الهجة يا من طمم وآلي وزبين يا من جال قد سيك قمة قيار من جال سلي وسلم باي الأوتاني هلا نبي السيب سلطاني فعلي وعظبي يا من صلح كل سبيلك قريم مظلني سلي وسلم يا مسير الدائي هلا سوي سايب الرداء وآله وسبه يا من أنار فأدى كل متقي من بسط نار ثلاث البجة البديه أساي بدرجة رفيها ما ظلام الدين في العار وسب في الحال والمآل سل وسلم على ذي تاج يا من بفضل زرد التاج أساي المغفر والمهاد والآل وسب شرور الراج يا من على أذك صوت وائي خلاص أساي باللوائي سل وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإزراخين حرصني سايبي البراخين سل وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين وليكن بعدلية يا ما يبوى القطاع وليكن بشدق والإغلاسين يا ويب الكفاف والقلاسين سلام ممرى بلاد نوبين هان بسيبي القليبين ما ترامي بأري كرام وسبي كما هباب الامسلام سلب ظالم على من ديام بسيب القاطم يا من ضيام سلب ظالم على من ضيام بسيب القاطم يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرم لنا كرام على نبي سيب الغلام سلي وزني بجميع الآرين وسبي ولتجم شعارين حلاص سيب البرارين سلي وسلم بسن نظارين من آله وسبي وانصرني بمبنيك وبين بسرني هلا نبي سايب البياني سلي وسلم بسيني ياري مداني وسبي وكني بلا مهرب ونبر كني سليم سليم على فسيه بك لسان مزيل فسيه واري وصبي وللألف كل من لم يؤمن بك طريق تلال المطاي أسن قيرين مترم جران إيات القيرين وسلم العلي في آل هشام وسلم واذكر كرما معطى النشام عرب ورهيم وسيم بربي إن لا ممن ما أهين سلم وسلم بجميع الآلين وسبي في الآل والمآلين سلم الظليم على عينهم وصير الكون باد دمهم واري وسبي واري بلا أصل يا قل مبق منهمين سلم سلم يا منيم البرين التي سمعت عين القرين وآله وسبي وببرار اللي بلا عداوة ولا قرين سلم سلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسبي بيات الناهي يا من هماني عن المناهي يا من عمرك من لقلقي سلال المطر صار القلقي وسلم علي في آل وبين شابي في آل سمم ما يفين يا باقني كان دون قممي خد سلاد لقتي بالممي وسلم علي في آل ما شابي يا من بين شنهاب طلب الدهر من علاه سهراب والراب رطب كاثر الكلاب سلم الدليل من ألاعيش عرب ولا تنرد بكاث من كرب وعلي وصبي وتحمدين حسن أمام المهن سمدين سلم الدليل من ألاعيش من فرجين بدين تمام وكريم محرجين وآله ما سعب كملين والفجر ميك الكريم عمرين يا ربنا سلم وسلم سلمدا حال نبيش المسايا أحمدا يا رب عاد لي وسلم أبدا على سن وشرور عبدا يا رب أنا سلم وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا رب أنا سلم وسلم بأبدا على قل تلاج من عبرين يا رب أنا سلم وسلم سلمدا على سي سمد ومدا وعلي وزبي وقل لمن يقوص عن سام في كل شمن وحبله جنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبين يا من بجاي سنوبين وهل من يقره أو يكتبه قال المرنى يا من أطني كتبين وعلى من أبزه أو غسلا بأي وين بنبي أملا يا ربنا وجسلا
1: لا يكون شقيا بل يكون على خير وعافية مؤمنا مسلما محسنا لول مي في اغناء العديد كوكو جيل دو تخي دي موك تي فاو تي جام غاي ني تي ديغا ام ايمان ديغا ام اسلام ديغا ام احسان جوغل واخا داي تام كوكو جيل دانا ام ما يحدثه به غيره في الدنيا والاخره دانا ام لو خامني كودول موم ولا مو ديف ني موم دانا كو تي ني في ادنا اك في الاخره واخا نانا كوكو جيل kuko jël faw dina dugg aljana te kenn duko hisab te kenn duko mbugati genn anam wax nañu kuko jël yalla dina dox digëndem ak mbolem yu musiba yeek balaaye yu bon yeek yu nakari ak makari yi nga xamne neexul yoy yep yalla dina dox digëndem ak ñom ci aduna ak ci alakhirah wax nañu kuko jël sheytan duko jégué mukk du mëna jé duko mëna jégué wax nañu kuko jël dana jarignu jarignu bo xamni kudul ku def ni mom rek duñ ko gis ci mom man dana jere ñu ko xamni mom kesse moko yam ak ku def ni mom kon lolu ay mbir la yo xamni ci wudu wala aju waye ñepp nak ñi nga xamni yu aju ci serigne bi ak nañ ci mëna aju ci yeno xet ak yu waxon yépp amna lu bari yu leen serigne bi yoy itam lay ñëk wax moy ci taxawu mutashawifay wax nañ am serigne li ni jere ak li ci ne yoyé ni ko ñeneen ñi am yeneen tariika yépp non la ko murdi am ba nopp ñom dañ wax ne bo ci nekké mu sun borom wa an la istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an ghadaqan manam bo saxé ci yoonu tariika bu mëna doon rek amna xéewal yu la cey fekk xéewal yoyé nak murdi dañ koy am nako ñeneen ñi am yoyé lu mel ni al ardul jamaa'i masalan xam nga yow mel xiyam dañuy wax ne booy wéet ak sa borom am na ñoo xam ne ñoom kese ñooy ànd dem ci seen borom am na ñoo xam ne mboolo lañuy ànd lii yonente bi wax ne ñoom loolu bari na loolu am na aaya sax yu koy tegtare waaye am na aaya yi wax ne yowma nadcu kulla unasin bi imaamihim yowma naxsuru lmuttaqina ila arrahmani wafdan ak bi dema noonu yooyu day tegtale ne mbooloo lañuy àndal dem ci suñ borom su kanam suñ borom suñ borom atta leen ci seen kiriba loolu nag mutu soy bee dañuy wax ne képp koo xam ne am nga sëriñ bu baax ci sëriñ boobee dañ lay at loolu waxi tasawuf la yoo xam ne boo xamul tasawuf mënoo ko lijjante même nga bàyyi ko ñun te dafa wér dara gënu ko wér itam sëriñ bi wax ne sax ne ñi jëm sawara am na ci ñoo xam ne ay mbooloo lañuy def wax na ci hadis bi imam ahmad netli sayidna abu hurayra netli ko wax ne yonente bi daa wax ne imruul xaysi saaxibu liwaai shuaraai ila naar imruul xaysi nekk noonu bokk na ci xéwal yi nga xam ne képp ko aju sëriñ ak tariqa boo mën a ajoo nit ci yàlla yi dañ ko wax mooy bokk ci li ñuy wax ashabul al muqarrabuna xam ñoom dañuy wax ne ñetti kuréel mu am am na ashabul maymana ak ashabul mashama ak al muqarrabuna muqarrabun nag dala cay boole ñëpp ci jullit yi ay ashabul yamin ci dañuy bokk waaye li lay génne ci ashabul yamin dugal na ci al muqarrabuna ñaar la lañ wax mooy am isnu xaas ci jaamu yàlla yenn yoo xam ni moom la nit ci tariqa yi joxe ñoom ñu jël ko ca yonente bi alayhi salatu salaam di ko joxe ba mu agsi ci yow nga am ci isnu xaas wala yàlla teg la natt boo xam ni day rëy ak ci balaa yoo xam ni boo ko muñee muñ gu rafet mu génne la ci ashabu yam yóbbu la ci al muqarrabuna loolu ci xéwal yooyu la nga xam ne ñëpp ko bokk ci mboolem fu waay mën a nekk rek ci biir turuq yi suñ borom xam nañ ne loolu xam nañ ko ci alquran inna alladina sabaqat lahum min alxusna ulaika anha mubaaduna la yasmauna xafisa wa hum fi maslahat anfusuhum xaaliduna la yaxzunuhum alfazaru lakbar yooyu gis nañ ko bokk na ci yi nga xam ne itam ñëpp ko bokk ak foo mën a bokk ci tariqa mooy nit ki buy dox ci tariqa bu mën di dox ci vitesse sëriñam lay dox yonente bi alayhi salatu wasalaam dañ ko laaj ci xadis bi nga xam ne amul sikk ñëpp a ci dëppoo ak wéram ne ko kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman walam yalxaq bihim nit koo xam ne bëgg na ay gaay waaye mënta àgg ci ñoom ci ak seen i jëf maanaam la ñuy jëf mënu koo jëf seenu sellal mënu ci àgg seenu mbaax mënu ci àgg yonente bi neneen al mar'u maa man ahabba képp koo bëgg te bëgg gi wér ëllëg yéen ñaar lañuy boole loolu moo tax ñoom ñu jële ci ak yeneen xadis yu mel ni yooyu ñu jële ci lu mel ni xadisu abu dar al ghaffar yi bi nga xam ne dafa wax yonente bi ne ko ya rasulullah al rajulu yuhibu alqawma wala yastatiu an yaamala ka amalihim mu ne ko anta ya aba dar maa man ahbabta ne ko waa joo xam ne daa bëgg ay gaay te mënta jëf la ñuy jëf ci lu baax yonente bi ne ko ya aba dar yow ak ñi nga bëgg yéenay ànd loolu nag ñoom ñu dégg ci ne nit ki itam sëriñam insha allahu taala buñ caqalikoo jéego bu mu séqi rek talibé bi dina teg tànkam foofee loolu tawféex la joo xam ni ànd ak sëriñ ci la ne bokk nañ tawféex yooyu itam mooy ñoom dañ lay wax ne nit ki bu faatoo bu sóoboo ci tariqa bu mën a bokk bu sóoboo faw mu am wusool bu teelee faatu dañ koy taxañal la ci def jox ko ko bu faatuwul nag mën naa dox ba lépp dab ko ci yoon wi te ci dund bi loolu ñoom it dañ ci tegtaloo rek istinaas ci aaya bi suñ borom wax ne wa may yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikhu almawtu faqad waqaa ajruhu ala allah wa kaana allahu ghafuran rahima kon yooyu mooy yi nga xam ne ñëpp ko bokk murit bi ak kudul murit mu am nag yoo xam ni yàlla defal na ko taw

نسيت إبليس الخير بلا في سارها وكل من لم يهبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مجل من لم يسلموا كبن أمة النبي صلى عليه بتسليم رب جلا إجابة تسرسل الأداء إلى سواء سرمدا الوداء.

إنك البشير. ثم دخلت أرسلت لي في رمضان ما رمت منك خبل بالفردان. ردت لي فيه التي أهببتا لي وجالب الأذى سببتا. عجبتني جواب من تالى عن سنة

شرك ومن كل النفاق وسادة الدمين. برأني من أهل النسب الذي صلى عليه بسلام النبي.

أبقى سلاما كريم محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريم محمد يا الله يا غادر يا مقتدر يا من يجوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم والجأس الفطر فوق سومي جئت بسن غسيد ساكن لك بي وخبل لي قد تفد لك سنت غسيد.

كتاب حديث تربت الحيرة والنار. لينفاد ممن بالتي يمطر من لا كتاب حديث تربت الحيرة والنار.

مكافأة الشيطان والإنس والجنان. إلى من لغى كليتي قد توجها منادي وأقلامي وقد جعلني منان.

ಅರ್ಥ

وَدِلْتُ لَوْ عَبْدًا خَدِيمًا لِجِلْ أَفْلَامًا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمد مدحة نبي المنتخنور أسمانا لوجه رحيم لما يسلقت رحمانا

رب الله أوطانا إذا قدت للمحتار رب الله قطمة

له صرت حبدا وال مخفى وسيلاتي

مخافى وسيلتي وأصابه الأصدر.

هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليخطر

من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأحمال لو الله رافع من الله

وأن يقبل الأحمى لولاه رافعه نجاتي وإن جائي وحوص استخدامي.

Qur'an.

إلى الله بالقرآن وسنة التي أهدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن

بالله وهو أحمد قدير من صلاته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام سيدنا زبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الاهادي واصحاب الجمطين والي وصحبه ابراري في الهادي والمعارف تكراري هذا وقد قدمه تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من الهام قمة تزر مشفا به كفيد ما عصر قرمت برب براء قمة لمن بجائه قواني ظبما أحمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شهيدا بسر ولا يجر له كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب ولا وسط قرورا تقود نائبا قش المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع متمسا من مالكي أن ينفع بها لصي يريد أن يمضى بها يا الله بجاه المصطفى سلام عليه بسلام للدفاع نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك أبدني غابا أرجو ستم هابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميت جالبة المراقب في أجل كأجل المراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك أبوك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم القلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي هلا سينا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فصمد انسلي وصلم يا كريم عني علي واتقني ما أرم سلي علي بجميع الآلين ما سلام وتجي سؤالين سل عليه في جميع صحبين ما سلام والطول لحبين وفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئنا وفر لكل مسلم ومسلم مغفرة تصمه من ظلما وفر لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم هلا نبي ذقوا قرن ما
الأخلاق سيدنا محمد والآل وصحبه بالآل وبالمال يا من به تعز خير الأنبياء من اللهين قبل الأغبياء سلم ذلي من ألم النبي والله وصل وسم مقيم يا من الناس ما أصمت قيم ولا وسن وزمت سلم وسلم ذمة عليه في علي ومنتمي إليه وسل يا رحمن بدحني على سيب جزافحني سيدنا محمد والآل وصحبه بالآل والمعال يا آمر القلب لا به اقبلا كما أظمته بها والغضبلا سل علي ولسلم كليه يا لوسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام الذي نسله أغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء رب المآل يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منذر حباب بصملا سل بالظلم أرى من طفى أرى من فاها في قلقي وقلقه دفاها سل بالظلم أرى من فاها في قلقه وقلقه دفاها سيدنا محمد والآل وصحبه بالآل والمال كما بك تعس من سيتان ونظر القلوب كالأوطان وفي بار وفي شابا وأري ومطر الشابا وسألنا بركات البصلاء وقمنا عن قدوة بأقبلا وسهلنا بركات فاتها وهي الدلاء بحث بالمعدى وقلنا بك المغتال لنا بهمة النبي المغتال وصل رمضان عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب رباني كل لحيم وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتقبنا ببابي كل عذن ولتغنى الجالبات لقبن ولتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهن وَلْتُرْنَا بِاللَّهِ عَنْ سِوَاهُمْ مَا كُلْ مَا لِوَجِهِ نَهْوَاهُمْ وَبِبَقِيَةِ هُرُوبِ هَبْلَنَا فَضَمْ بِهِ يَغْبِتُنَا مَنْ قَبْلَنَا وَهَبَنَا بِأَقِبَاءِ الْبَسْمَةَ وَالسِّينِ وَالْمِيمِ شُرُورَ كَمَّلَا وَحَبَنَا بِاللَّهِ فِي الدَّارِينِ ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا بذلك والآل وقرق هادا وأبلنا بزنه سهادا في الهال والآطي وقرق هادا وأبلنا بمنهم ملكا يسر وبيسر يغننا عما عسر وهب لنا إلها بألفين بقين شيار ونبر مخلفين وهب لنا بالله من لطف عاجلا مع البشارات ولطف آجلا قرقتني بألف مقيم نيل المقامات ولا بالطين كسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصبياني وتجم سالين بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سلام محمد المسلم والآل والصب وكل مسلمين ولدني عن داوسين
يا واحدا في وصفه والفاطمي وفي بالي وجدي اسماء لي من ودن وكل وصماء بحرمة البسملة المباركة يا مملوك القبلة مشاركة صل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وصبي عمل له معالي واللي يفيك دوام البركة بخير مدرك وخير مدرك وطني بك سراتي وطني خير بسنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني خير بسنجاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهنها بركات يا من بيت عصم إبليش وكل شيء قرى فقليش لك ذكوري بر أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين عصم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن غوتانا برمة الألف في التعوسين قل ليه اسمط يا معوسين بحرمة ليه تجاوز أبدا حبن يلوس بي عيش أبدا بحرمة الواو إليه وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشال أزيل كل من يسوى بذن من أمنا شمن بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريقات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقنيني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عبدون كل من مرل لقد ما يدرني ليس ورد واسبنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مهيرين ولي قيل الله نعشر ذرا ولا قل مني المرام وبسقى مريد السيطان لقرما ملقه وغطانا وبشقى وزيد السيطان لقرما ملقه وغطانا من الابيس وليس ينهوني بك الاولاقين بكاي وجه طواف الى قين جادي يا ابيس من الى بيالي بسيطان اسم مراب لدي يا من قديم شقراب بنونه ابدا للنهر جميل ما هات من كن وكل يا زمين بيالي برجيم اصم راب جابيل وسط زراب بالعميل ومضام تطرفين وتفي وبوال عرفين براي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بيجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا براي يزوق لقيرين الواحد القهار موقع القيرين بنني ما تاوليا قاير ولي سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب وعينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشاركين ووجي سيطان والمكايدا لقرنه لا تصلي كايدا وتكني مغدة وحسدا ولا تظني فاشدا او مفسدا وليكن بأركات شرمدا وسكنات وعيات يحمدا وعيش لهين من جلابين يا من له شر يشاء النابين وتقني مصاريب اقبلا وليكن بذنب البصملا وليا بالبيت اصبقا
وجوبة لكل نب طبقا واليابس نساء أصنام يا مخنع عيكن من ضعظنا واليابي من هو مصدر مني من السي ومن الكرمين واليابي يا ربي إكرام هرم بألف الله كريم المطالين ولي بلا مين حبل البين منك جميلين مع انظر بيني ولي بلا عبة جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة أبي أبطين جار بالمجابة ولي بلا مهين لسانا صدق وقل لي أبرم إنسانا ولي برائر الباد يضم من قيس قدم وحنان يا قديم ويا برغم دين بارها يا من لبابي أطيت اللارها ولي أبمي ملكا عاجلا بلا حساب اسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ مذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يطهى ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن وردى باللام والغاي وقل للقرد وليا بآيه هباء مهن يولي ما يصعد الباء وليا بآيه يسر البلاء وصل وقل يذكر ما وقت بلاء وليا بممه ما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد وآلي وصحبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويا الأنبياء وهيك الكريم يا وهي بيت مصرك والتكريم حرام الآن زاد الخير بركات وسكنات اسكن مهم وبركات يا ربنا يتأراني وسلام سني دوامة ما تدين من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد المناسماء وآله وصحبه ووجهه يا من لا في ثمد توجهين كل عدن لشبع جنابين يا من لهم ليسا النابين وزر عليه بركات دون ولسوا يكب كل ما يطرين يا سالفا قل يقض نادما يا من قباني بنبي شارما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الظليم بلنداي حيا نبي لا يسين رائين سيدنا محمد والآلين وصابي بالآل والمال ويا القيام ومداد الإله والرسول جنة عن كل لاب ويا الكتابة كالأحمال وصلاة لي قرآن ويا الملك الكريم قطيم بركة لليسر الشاف غطيم ويا الرجال مطفاه رافيم من أصم البرور والمعروفين ويلبين اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسعي سندقا يا قافة وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بأمدا وعلي وصبي وكل متقين يا من بهدى ثلاثة المتقين
وصل يا رب اللوم هامد هلام أصل شماء آمد باري وتبيء دوني يا كاب إدراك وطب ديني وصل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم سلم يا أميد على سي شماط محمود وآله وسبي أباه يا ويبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سي شماط وحيد وآله ما ساب المهترين يا من به يا وهبت غير دين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سل وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا من بدل هاداتي سل وسلم وهيب سمائي على معصم سماء ماهي بار وصبر كمادي أذرين كرم الحمادي وصليا وصليا يا قادر يا من إلى إداي قبادر على معصم سماء آسر وغال وصاب لسين باشر سل على حاقب ووفاها ما سلامك وصل وجاها فعلي وزبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلالا قل ولا ياسينا ما سلامك وزر تعصينا وعلي وزبي أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على معصم سماه تاهر وسبي رجالي يا من هما كني عن لوجالي سل وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر حلبي سمع دوم تار والله وسبي جسي محر وسلم مع زرع من طيب حلسي سميته بطيب والله وسبي سبي المن عقلي يا قهر من مجيب تراقبين سلي وسلم على مؤيدين على سي سميته بسيدين ولا وصل النجوم خيرين يا من هداني للفحل خيرين سلي وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون على سي شماته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهني سنة أكبر الدن ينجهني سل وسل من يا بلي حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياس يا من نور به قياس سل وسل من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وسبي أخيار يا من غداني بالأخيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المصطفى مهترم وآله وأصحابه أهل النور يا من غمل عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل المماته على سي سمته بقيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالا نب شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخني بالودين يا من مداور لا وأقض فيه سلالة شماعة مخضفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم علي في جميهين يا قير فاد ناد سميهين سل وسلم يا من سفين حل
الذي سمعتهم مقطين تعالي وزبي مكرمين يا من لولي كريم لا أمين صل وسلم خير هذا الراهين على رسول منك بالملاهين وعلى مصيابي أحبابي يا محمد بألي أسبابي صل وسلم يا منير على نبيك رسول الله وعلي وزبي سيدا يا من ربى كني وقلبي عدا صل وسلم يا أنيس آمنين هل سمعته بكاملين وعلي وزبي ولأمل يسر مني يتقبل همل صل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل الشهود يا مطر من دار العصور سلالة به تكسر أجل باسم السالك المدسر يا من بيس الله طلي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وصل وسلم علي في آل كلام وسبيا من يجود بالمرام صل وسلم يا مجمل على سمعته مشمل تعال وسبي المعصمين وفدا من اسم المقربين صل وسلم يا الهي الذي سميته عبد الله فادي وسبي بكلهم وعندك العلي شرور الصالحين صل بتحنين الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وزبي مفضلين وأبي بزين مبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بزبي الله وعلى الأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر النصرين صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي وعلى المساعد أرباب نغال وبي البشر أنهم يا قيروال صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوجه لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وزبي وسلم يا من يوجه لقيره الله صل وسلم يا مقيده على سي سمعته بمهين وعلي واستصاب آل سقيم يا من يرمسك وطبقين صل وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين واري وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين سلا ربي سما وشاكر وسلم يا من لهم مشاكر واري وسبي سنبر يا من توقف عليه في شرور سلا على من اسمه مسكر يا صاحب

يا ساك ما بك عبدا يذكرون وصل من عليهم في الأنزام وصل من وذكر لديك الله نسام في العالم بسماء ناصر يا من به ليمهم ناصر مسلم عليهم في الأنزام وسبي والتقب المشان شام سلم سلم يا نسير أليس شماته منصور وصبي أنصاري يا عبد البطن والأبشار سلم سلم يا من نرام حما بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكرني شر شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ولا أصحاب بتكرار يا وهبا فلا هئ ولا ضرار سلالة منه أريس قبل عليكم حسه الأريس مسلما والي

وصل من علي في دال الجرام وصل يا من القيور قطرام يا باق من كون قلي وشاين سلامة بن سما وشاهد واري وصبي أحلامي بأبين غرامي وسلامي يا ملابسات وتمهيد سلالة من المسهيد وغال وصبي سمي فاخين وصل من وآمن وفاخين يا من ملائك دوسود سلالة مجموه مصبود والي وصبي وسلم قدر بقدره لمن طالما إلي قبل دعوة نسوها وهي لشاني في رداء بضيع يملو جمال وتفصيل سلالة من المبشير والي وصبي وسلم ويا بجاي ابداد قلم يا من الا من كتابي بشر سلالة مجموه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلالة من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في سرور العلماء يا من هندي اذا ينسر سلالة ما ينسمع منسر وسلم يا ماني حاسبا ام اسلما يا من فؤاد بي النور سلالة بدر سماه نور وغالي وصب وسلم سلمدا يا من يوجه لقائه كمضى يا ناس من كل من تدراج سلم دخلي من على سراج فالي وصبي وبسرين بساي نسامي قرى بصرين يا من لي من قل يبسر لي رباه سلالة منهم مسباه والله وصل وسلك والتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلالة ثم دودا والله وصل وسلك أبدا وبشر بيأمن تعبدا سلي بتلينك يا قرين هل سمعتو مهدين والي باسي ابي قيرا وبدل بي تطل مبشرا يا من بي كل يدي تنور سلالة من اسمه منير والي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلما سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي والي ناس ابي الكملي واذكروا قائدي واذكروا عملي قلبي لم يهني ادم سجل من اسمه مدهون ولا لاصحاب الاستلام ما طلعوا باماني الضبام يا من يجوني به عجيب سجل من اسمه مجيب قالي وسبي وسلم وثبتاي بشكوك الله يا من بيد غادة أنجاب سلالة من اسمه مجاب والي وصبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفي والله وصبي شيء سقاي ولقد قلت ما يقاي يا من به لم يوني أدو سلالة من اسمه عفوين ولا عارف سبي سبينا يا من بين تهني جنايا وصل من علي وقبل سكريم وتمني أن جالي بات المدرين يا من بين قالوا لي مرلي سلالة من اسمه وليين وصل من علي بذلك وصل وصم بسر من سلام وسلم يا قريم على ذي سمعت وقل قريم وقال وصب سيل قتال يا عاصما كني من لقدار يا نبي هني فتامين سلالة من المؤمنين

قلوب دون الندين يمضي فارقني تقمين سلالا من اسمه مامون والغل والأصحاب والمسلم ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا العليم على ذي سمعته كريم والغل والأصحاب والسبيل يا مغنيا عن ألم وشبرين يا بير جاط كرم سلالا من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم بالذاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين سلالا من المكين وسلم علي في آل وبين أصاب بلال شم ما يفين يا ربي كم تنهني فتون سلالا من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تهم يا رب من كن كل يدين سلالا من اسمه الدين ولا لبس بسوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رب لبيك يسكون حمل سجالا من هموم عمل والغل وصبي سمي تورهين ما ترى من وتق لأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سجالا من اسمه وسول وآله وسبي وسلما وبتواليف ونوصل لما والآله وصبي وسلما وبتواليف ونوصل لما يا ربي أبلنا وقوى سلالا من اسمه شوقوا وسلم من خلال وصب ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلب تلي من ألا سيور ما ولا لوصب سريح الضائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا غرم ذن رايس كان سلال المبل المكان والعالم الأصحاب والمسلمة كما ببسيق الرسول لما يا قيم أسق وقيل من يطاب سلالة سيسيقا لمطاب وآله وسبي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلب الرحم من هلا عاد المتيم فضل لقيري كل ذي ودواني سل على قليل صديق رحمة بسرى وسنيا مديما هما سل على قدمي صديق رحمة بسرى وسنيا مديما هما ولا لولا صعب وجه المسيم أبلى توفيق وقير حقسيم سل على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا اضطياب والغل وصب سبي المنافه وليكن يا قرم قناته سلال أدية الإله فهو ذو القدرات الله ونمد الله وسلم سرمدا والغل وصب وسهي المدا بقي جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي مع لفين عوز سلامك يا ديك المقيم محمد هو سراط مستقيم ولا لبصب وقد يسمع كليتي يا من قباني شطما سلم وسلم يا الهي على سي سمي تسير الله ولا لبصب سمين مساكرين يا من قباني مبرك الماكرين سلي وسلم يا إلهي على سي سميت صيب الله ولا لبصب بكل سالم يا من قباني بك كن مسالم سلي وسلم يا إلهي على سي سميت صيب الله ولا لبصب سبيل الواني يا مخلم أرنا أن ندواني يا قيام من ناجى ومن يراقب
كلا لجم النشاخين واري وسبي ما صراب والجنان من يحب غين الكلام لبيك الكريم أبيل الجنان سرق بالقرآن الطيب والجمال وسلم على سجد المطوى والممتقى والمتبى وسلم الوارد وشابا وبسقى عجين شابا ويبسق لها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطالي لوجه ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم باري وسبي وقد يل من منير الله بي يا ربي يجوني سنين سلام نره والأمي وعالي وذهب سبن هودي ما ظلام وتدم سهودي يا ميت القرني أجور سلام اسمه أجير ما سلامك بالأليم شابي يا من دعائي سمع يا من تطبي والكبار سلام اسمه جبار ما ظلام بجميع آلي وزد في الهار وبالمعاني صلاة أسيمك أكرمي على نبي قاسم اشتكرني صلاة أسيم أكرمي على أبي قاسم اشتكرني وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال والسلام سلام وحب ليد فيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بألي جرام وسبيك مع الدين دمرام مع سلامي بألي الكرام وسبيك مع الدين دمرام سات من يجل لي بالطيبين على ببال كرام طيبين مع سلامي بألي كرام وسبيك مع طلاب الانسلام سات باخن كان لي بالطاهرين على أبي نورك برايا طائرين وعالي وسبي بالنجام ماذا من جالب ما يستام أذكى سلام يسد برايا أنفهين هذا من جملة مستفهين وعالي وسبي كما معها بأسع يسر جمالي فمها سلي وسلي من عيار فيهم على سي سماتو سفيهم والله الأسد وهم كلهم عبادة لك بقير كلهم وسلم وسلم يا مؤمن على سي سماتو مؤمن وعلي وذبي أخياري ياني هنا سأخياري سجارة سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجمه الآلين وسبي في الآل والمآلين يا قرن لي مهجر تصدقين سلي وسلم على المصدقين يا سبي يا من يكوب كما تعصنا هي الدعوة الأكوب علي وسبي يا من يكوب كما تعصنا هي الدعوة الأكوب سلي وسلم يا إلهي العالمين أنا بي سيد كل المرسلين وآل وسب وهني شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يباهي بكرام المتقين سلالة ما هي إيمان المتقين وآل وسبي وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم طلي منها لا ياصينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سجارة من قدر لألينا القيل القري محجلينا وسلم علي في آل وفين أصابي يا من يسرني يفين سل وسلم يا رغمان حلا قليل كوما ما مانو مدالي وسبي واذكرني
على الكرام وبهم بشر سلاة نازل أسيم برني.

0: سلام مرهب بالبرين هذا بالقن وراء مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيه وصفي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلال ناري والوكيل وسلم يا واهب توكيل وعلي وسبي وبسبي شكرا اكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل فالي وصل مع سلامي وليكن بدينك الاسلام سل وسلم يا خير رفيق على مقرم شماط سفيق ولا ولا سابع الادبين يا باقي قسمتني من وقبين يا واهبا حلما جلاد جنة سلالة نبي المقيم سنة وعلي وسبي وسلمى يا من يبايع بي خيار العلماء سلم التعليم على مقدسين المتفي كافي روح قدسين سلم التعليم على مقدسين المتفي كافي روح قدسين ولا لباس بسيء تعبدين يا عاصفا كل جبا وكبرين صل وسلم خيرا بالقسيم على امام الروي القسيم وعلي ما جميع سابين يا واس وصالي برهبين سلالا فارق روح نقيم ما سلام قيد للعقيم بان وصفهم وجميل مصاني بكلكل عن بصمين سلالا مبلغ الموصولي الواسل سافي وزير تقصين وسلم عليه في الهان شاب وسلم واسكن به نسان شاب ويزيد عافا والكرامة بولي الناس من قل مراما يوم وجود بضاء والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالة من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من كفاني جانبات مهبين يا من كفاني كل جان يهتدين سيارة أبل الهاد المتنين وفل وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سل وسلما يا بطاهم على سيسمات مفتاهم وعلي وسبي بطوي ما دلوي دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدنين سلالة مطارقين عاسين يا قير من قلي بالجناسين ولا لي ولا ساد بتسمين يا واهب دقرين وتقرين سلالة مفتاح رحمة بهين مفتاح جنة المسيرة بالدهين وسلم مالي في دار سراب وسبي يا من يبايع بشراب سلي بصلي قارق أصمالي هلا نبي ألمي مالي وآلي وسبي واسقلني إماطي وسيدا يغلني يا من أرض سايقيني هلا بالعلم يقيني سلي وسلي بجميع آلي وسبي في الآل والمآلي سلي ما طلي مثل ميراتي على نبي دلائل القيلات وعلي وسبي سبي الهمل وينبي سنصنع أفضل العمل سلالة مسيح للصنعات ما طلع من جانبه للصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه لجاتي القمة سلالة نور جميع نيرات وعلم العدى مقيل النصرات وصل ماضي في الآل معاه شابي وللمنى قرن مهاب يقتدي بدلي من العطفين حن جمتي سلاتي وزن نفوهين وآلي وشابه ونظرين سيبتي وتدرق والشبرين حلال هذا الغذاء والمبرام في كل قنساني بشبام حلال هذا الغذاء والبرام في كل قنساني بشبام وآلي وتبي بسلامي يا من كفاني نورك المرامي وآلي وسب في سلامي يا من كفاني نورك المرامي يا قير مسلو مقامي على نبي سير المقام سلب دلي من على بلالي وسب في العلب المعالي يا هذا الوجود لم يفارق قدم سيالاب وسن الشاهي بالقدم وسلم علي بالأكرام وسن وفيه جلال الهرام يا ربنا دنيا على مخصوصين بالنسي والمجد على مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصن وكل يحمدا أرجع ذران وبي بجزيلا على النبي السايب الوشيلا ولا لوصاب الذي نفاق كما به لم يمني نفاق صلاة من أمرني من قومي هل نبي المندقى في سيفي وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأمر الكلام هل نبي سايب فتيلا صلاة من قدل تبليلا ولا لوصاب ما تهليم كما بين كان بدعين سيات من في وجل وأسار على وزن صيب النسار ما ظلام بجميع آلين وسب في العل والمعارين سل وسلم على مصمم بسيب الهجة يا من طمام وآلي وزبين يا من جال قد سيك قمة قيار من جال سلي وسلي من باني الأوتاني هلا نبي السيب سلطاني فعلي وعظبي يا من صلاني كل سبيلك قريم مظلني سلي وسلي يا مسير الدائي هلا سوي سيب الردائي وآله وسبه يا من أنار فأدى كل متقي من بطنار سلاسل بجت البديه أسايم بدرجة رفيها مع ظلام الدين في العار وسب في الحال والمآر سلي وسلم على ذي تاج يا من بفضل ذر التاج أسايم المغفر والمهاج والآل وسب شرور الراج يا من على حذك صوت وائي خلاص السايب اللوائي سلي وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإذراخين حلات السايبين براخين سلي وسلم في جميع آرين وسبي في العل والمآرين وليكن بعدلية يا ما يبوى القطاع وليكن بشدق والإخلاصين يا ويب الكفاف والقلاصين سلام وما ملا بلاد لوبين هنبي سايبي القليبين ما ترامي بياري كرام وسبي كما هباب الامسلام سلب ذلك من ألام الديام بسايب القاطم أغيى من ضيام سلب ذلك من ألام ضيام بسايب القاطم يا من ضيام وآلي وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرر لنا كلام على نبي سيب الغلام سلي وزني بجميل آرين وسلي ولتجم شعارين حلاص سيب البرارين سلي وسلي بسلي نظارين من آله وسبي منصرني بمرنيك وبين بسرني على نبي سايب البياني سلي وسلم بسيني ياري مداني وسبي وكلي بيا مهدد ونبر كلي هلي بدل على فسيه ديك لسان مزيل فسيه والي وسبي وللألم كل من لم يؤمن بكفرين تلال المطاي قسن قيرين مدر جران إيات القيرين وسلم عليه فآل نشام وسلم واذكر كرما ما طن نشام عرب ورهيم وسيم بربي إلا ممن ما أهين فلي وسلم بجميع الآلين وسبي في الأهل والمآلين هل بطلين على عينهم وصير الكون باد دمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قل مبق المنهمين سلي وسلم يا منيم البرين التي سمعت عين القرين وآله وسبي وبالبرار اللي بلا دابة ولا قرين سلي وسلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسد بيات يا من هماني عن المناهين يا من عمرك من لقلقين سلال المطر صار القلقين وسلم الألي في آل وبين شابي في آل سم ما يفين يا باقني كان دون قممين خذ سلالة لقتيب الممين وسلم الألي في آل ما شابي يا من باين شمهاب قلب الدهر من علاه سهراب والراب رتب الكاذب الكلاب سلب الدليل من علاه سهراب والراب رتب الكاذب الكلاب وعلي وصبي وتحمدي حسن امام المهن سمدين سلب الدليل من علاه الفرجي بدل تمام وكريم المحرجين وآلي ما سيابكم لين والفضل ميك الكريم يا مريم يا ربنا صل وسلم سمدا حال نبي المسايا احمدا يا رب صل وسلم ابدا على صل وشرور يا بدا يا ربنا صل وسلم كلين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم بابدا على قل زاج من ابنين يا ربنا صل وسلم سمدا هل سي سمته محمد وعلي وزبي وقل لمن يقوس عن سام في كل شمن وحمله جنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبهم يا من بجاي سنوبهم وهل من يقره أو يكتبه قال المنايم أطني كتبهم وعلم أبزغه أو مثلا بأي وين بنبي أملا يا ربنا وجسرات بسلام
1: أصدعن الله ينطوبا مندوبا أصدعن الله ينطوبا مندوبا أصدعن الله ينطوبا

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. قال شيخ عبد الكريم شيخ سامبا جارامبي شيخ دمنا كونغو بنيو دم سي

أبو الفنور أبو اللمي في نوني يدم موم نار كي خيب نيركو دم راسي غنارا جيسول كومل نيك مو موسيخ لخو غررر تنار والله ولف بي سنغو غنارا نار ياغ نان كي مو يلف نيركو اك نيت كو وخ بلا تان amul fa ñoro.

خالي سورس أكسر قل مكوب سفم مفجح ناري قنارا جامك نجم أكمام أي فص مبال جوخ ويلاج نجم في لمبا ويفيت قنارا شخص مجار مينا سرين بام بغول علال بغول خالص لو نيو مو توخال مو جوغ في موم جيم تا ويلاج با تا غنارا ليسان ولا في خمنكو فليييت خمن لي تكولور يا خمن لي رونا لوي نار فغنارا بلا لو اخي

إليه ومقالتهم فيه قبل صفريح في البحر شخص مجار مين بنار أكسي بسيت بجسوة موم.

وحني مونا كبير بسيخ بامبا كويتي شيخ غنارا شيخ صمبا جارا بينينو غاوتو والتو نيني وات وحني مونا كبير بسيخ بامبا كويتي شيخ غنارا نار ياغا نان واجله مجالي فموم جبل كوتاي سونو مير ناخ لول موي لي نوي فر نوبل فغنارا نار ياغا نان كو جيس كو ملني كي موم لوي نك تي جالي فموم كو ام كو ملني كي موم ياي گن فغنارا نار ياغا ku gis ko melni serigne touba loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni serigne touba yaay gën fa ganara ndaysan ben di fa dem di delu di fa am njubaga alal fardi ay jamam fa ganara ñu pible bamba feri wum nar ya fure ye set misal ya ak jimbilang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ñe sor xol lay way fa gaddi ganara sen ñeñ ya jaayu na bax ma lu ñe ak lañu naan askay di jip

آله وصحبه وخير خليمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركب خديم رسولك.